فكرة السهم والقوس، منين ما يجي القوس نحط، منين ما يجي السهم نحط دايرة، وشيك على بياض، وملء الفراغات، وتكرار الكلام. وقلت إن الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا، الصلاة هي تقديم أشواقنا وتمجيدنا وتعظيمنا لإلهنا باسم المسيح. وقلت إن مكات الصلاة هو الصلاة الربانية، أول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالرب: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. الله يجب أن يكون هو الأولوية. وتاني ثلاث طالبات تختص بينا: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. وعايز أضيف شيء مهم جدا بالنسبة للصلاة: الإيمان. آخر كلمة في الصلاة الربانية بيقول إيه؟ أمين. أمين، بنبتدي بأبانا وننتهي بأمين. فأنا علي إني أتقدم إلى أبي بثقة، بقول له أمين، ليكن كذلك يا رب استجب، وأنا عارف إن أنا بطلب من أبويا: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألون. الإيمان إذن مفتاح رائع عظيم فعال. لذلك يقول في بشارة متى 21-22، وده شاهد سهل إنك تحفظه، متى 21-22: وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. إذن الإيمان مفتاح عجيب جدا في الصلاة. قبل أن أتحدث عن كيف أصرف فرصة في الصلاة، أقول اعتمد على معونة الروح القدس. اعتمد على معونة الروح القدس. الروح القدس بيرشدنا نصلي إزاي، ونصلي إيه، ونطلب إيه، ونكرر ولا ما نكررش، ولا نطلب مرة واحدة ولينا الثقة، ولا إيه بالظبط. معونة الروح القدس، الروح القدس بيشاور على الآيات الكتابية في الكلمة المقدسة، ينور على الآيات الكتابية، والروح القدس ينور ذهني عشان يعرفني إيه اللي على قلب أبويا السماوي إنه يدهوني فاطلبه. في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 26 و27 يقول: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. الروح نفسه يعين ضعفاتنا. يقول: ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. نحن لسنا نعلم حاجتين: ما نصلي لأجله وكما ينبغي. بيقول: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما، يعني الموضوعات التي نصلي لأجلها، كما ينبغي، يعني الطريقة التي نصلي بها. فنحن ربما نجهل الموضوعات، وربما لا نعلم كيف نصلي. يعني الموضوعات، افرض أنا هصلي من أجل الخدمة، طب أصلي لأجل الخدمة فين؟ في الكنيسة ولا خارج الخدمة؟ للمرسلين ولا للمعلمين ولا الكارزين ولا الفرق الترنيم ولا للمحتاجين؟ كما ينبغي، يعني يا ترى هل أصلي مرة واحدة وأنا عندي ثقة أنه بيسمع ويستجيب، ولا أظل أصلي وأطلب من الرب إلى أن يتحقق الأمر؟ هنا تأتي معونة الروح القدس. الروح يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله، الموضوعات، كما ينبغي، الطريقة التي ينبغي أن نصلي بها، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. زي الطفل الصغير البيبي اللي بيئن، أمه تفهم أناته، وأبويا السماوي يفهم حتى الكلمات اللي أنا مش قادر أنطق بها، يعرف أنات قلبي ويستجيب لي في وقته وبطريقته. أشكرك يا رب من كل القلب لأني أستطيع أن أصلي بإيمان وبعتمد على معونة الروح القدس. الروح القدس يترجم أناتي لكي تصل إليك كصلاة كاملة. يا روح قدس الله،

0: يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. ولا يعلم أن الأخيلة هناك، وأن في أعماق الهاوية ضيوفها.

0: لسه في انكل وطنط لما بيقابلوني بيعاملوني دلوقتي رغم ان عندي 43 سنه بيعاملوني لسه انا بعمل على روحي وبغير البامبرز
1: بجد. ولسه في قائد كل ما بيقابلني بيفتكرني وانا بالشورت لما كنت مراهق ومتوتر وبفكر في البنات ومشاعري متلخبطه. ولسه في مدرسين في المدرسه كنت عندهم وانا في المدرسه وانا في ثانوي لما بيقابلوني بيعاملوني على اني بنط من على السور وبهرب من المدرسه. ورغم مرور السنين كتير وتطورات كتير وخطبت واتجوزت وخلفت وعندي شباب مراهقين وتطورات كتير حصلت، لكن الناس دول مش بيغيروا صورتهم عني. ده بالظبط اللي بيحصل مع ناس كتيرة مننا، ما بنصدقش الناس بتغير. محتاجين نقبل ونصدق ان الناس بتتغير، مش بس على مستوى الجسم على فكرة، انه كبر وبقى اكبر واطول واضخم، لكن على مستوى العقل والفكر، على مستوى القلب والروح. لو ما عنوناش بعض ولو ما صدقتش ان اللي قدامي بيتغير، يبقى اكيد انا كمان نفسي مقتنع اني مش بتغير. لو انت مقتنع انك مش بتتغير، يبقى لما بتبص على اللي حواليك بتفتكر كمان ان هما مش بتغيروا. دي حقيقة. لما تقابلني بلاش تعاملني على نفس اللي شفتني فيه السنة اللي فاتت. خبرتك معايا السنة اللي فاتت المفروض ما تأثرش على النهاردة. عارفين ليه؟ لأنه ببساطة فات عليا 365 يوم فيهم 8760 ساعة حصل فيهم أحداث كتير في حياتي، وكل دقيقة من 552,600 دقيقة عملت تغيير فيا وشكلتني وأثرت في شكلي. صدق الناس بتتغير، وده هيساعدك انك فعلا انت نفسك تتغير. عشان تصدق انك انت بتتغير، من فضلك اشجعك تصدق ان الناس بتتغير.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم حيرة شديدة في أوقات إن أنا مش قادر أسمع صوته. مرات كتير شباب يقولوا لي يا أسيس الأرض نحاس والسماء حديد ومش سامعين ولا حاجة، مية ونور قطعين تماما، مش قادر أسمع صوته. وحيانا بنقولها ببساطة أنا فاصل، أنا مش عارف هو عايز إيه. بس في الحقيقة احنا بدأنا كون لي علاقة شخصية في الحلقة الأولى فنقدر اسمعه. الله بيتكلم في أيوب 33:15 بالرؤى والأحلام. أيوب 33 وعدد 19 بالظروف والألام، بس يقول كده في عدد 23 إن وجد عنده وسيط مرسل واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. الله يتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. تقول لي يعني ايه؟ يعني ربنا عنده، وهنا يقول واحد من ألف، يعني احنا مرات كتير يقول لك يا دي نسبة ضعيفة واحد من مية. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده، انه واحد من ألف، من بين ألف واحد ربنا ممكن يكون عنده واحد يبعته ليك وليكي عشان يكلمك بكلام ربنا. ممكن تكون بتسمعنا في الراديو دلوقتي، ربنا يكلمك من خلال الراديو، من خلال برنامج، من خلال ترنيمة. ممكن تكون حد بيبعت لك مسج يقول لك فيها رسالة خاصة جدا وهو ما يعرفش حاجة عنك. ممكن أكون في الكنيسة وقاعد ولاقي رسالة متفصلة عليا، ده مش صدفة. واحد يقول لك يا على الصدف الرهيبة، ده أنا دخلت لقيته بيتكلم وكأنه عارف موضوعي. لا، ده مش صدفة، دي طريقة ربنا بيتكلم بيها. ربنا عنده ناس بيتكلموا، وهتلاقي الكتاب المقدس مليان بناس من دول يتكلموا في أوقات بكلام خاص جدا ربنا بعته. أنا كان ناقص بس تقول اسمي، وكأنه حد محكي لك على اللي أنا بعبر فيه بدقة شديدة. أنت بتحكي وأنا مزول، قلت له أنا ما أعرفش حاجة عنك. ما لا أنا متأكد، لأن اللي جوايا أنا مش محكيه لأي شخص على الأرض، بس فوجئت أن أنت بتحكي كأنك أنا محكي لك وأنت بتعمل إعادة للي أنا حكيته لك. وقال لي أنا ربنا كلمني بصورة واضحة. الله بيتكلم، استخدم بشر أوان ضعيفة، لكن يعرف يوصل بيها رسائل خاصة جدا جدا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة، أنت كمان شخصيا لما ربنا يشغلك بحد، واحد يجي يقول ليه أنا كنت مشغول بيك الأسبوع اللي فات ونفسي أسأل عليك، طب ما سألتش عليا ليه؟ أصلا انشغلت. مرات ربنا يشغلنا بأشخاص وما نتحركش، ومرات ربنا يشغل أشخاص بينا وما نتحركوش. لكن يا سلام لما يبقى الواحد متاح لربنا وربنا يقدر يحركه. ربنا بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، وإن كان واحد من ألف بس ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال رجاله الأتقياء اللي بيحملوا كلام الرب ويجوا يقولوا كلام خاص جدا من عند الرب. وأنا بشجعك النهاردة لما تسمع حاجة كده ما تاخدهاش من إيد واعظ أو إيد حد بعت لك مسج أو برنامج في الراديو، لكن خدها من إيد ربنا. أنا ربنا بيكلمني شخصيا، وبعت الشخص ده ما إلا إناء أو حد ربنا بعته يكلمني، وأنا هسمع صوت ربنا وأكون مطيع لصوت الله. أنا بصلي من كل قلبي أنه ربنا يحرك مننا ناس أشخاص يتحركوا بموجب الإعلان ده. تعرفوا مرات كتير كان بولس يتحرك، مرة من المرات كده وهو بيتحرك قام واحد من الأنبياء كده في سفر أعمال الرسل وراح مسك المنطقة بتاع بولس، قال إن صاحب المنطقة دي في شدائد تنتظره، صاحب المنطقة دي هيبقى عليه حرب وهيبقى عليه وثق وشدائد. وبولس قال في أعمال 20 وهو رايح كده بالكلام ده، أنا عارف إن أنا رايح أورشليم وأن شدائد ووثق تنتظرني. ليه؟ واحد من رجال الله القديسين كلمني بكده. فالله بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. بس احنا مرات كتير، مرات يقول لك صدفة ومرات يقول لك معقول ده يمكن هو ما يقصدش، او لا، ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال الاشخاص المحيطين، من خلال الكتاب المقدس كله. ربنا يا ما تكلم، يا ما تكلم، يا ما تكلم باشخاص
محيطين، بعت معهم رسائل قوية جدا. وتعرفوا يعني مرات كتير تبقى للتشديد يشددني، ومرات كتير تبقى للتبكيت وللتوبة. يعني زي نسان النبي لما راح لداود، واحد حكى له قصة، واحد غني عنده غنم كتير، واحد غلبان ما عندوش غير غنماية، جه ضيف للغني خد غنماية الفقير ودبحها، قال له هذا الرجل يقتل. أنت هو الرجل، أنت عملت كده بس أنت مش واخد بالك، أنت عملت كده. فربنا بيحرك أشخاص، ممكن ربنا يجي لك في وقت انت منحني فيه يبعت لك رسالة تقويك. وممكن مرات كتير اكون متقصي، ربنا يبعت لشخص التبكيت او لتوبة. فهل تقبل ان ربنا يكلمك من خلال الاشخاص المحيطين؟ اصلي ليك وليكي وليا ان ربنا الايام اللي جاية دينا نكون متاحين لصوته حتى من خلال الاشخاص القريبين او حتى البعيدين عنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، الى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأمل.
1: عزيزي على الأمل، وصلني خبر بالمأساة اللي انت فيها. الرجل اللي في عهدتك آمن بالمسيح، وطبعا أنا مش محتاج أحذرك، ما تحلمش إنك هتفلت من العقاب، لكن ده لا يمنع إننا ممكن نستفيد من الموقف أقصى استفادة ونشتغل عليه بكل جهدنا. أولا أنا مش عايزك تيأس، ما تقلقش، كتير من أتباعنا من البشر ابتدوا في معسكر العدو اللي بيسموه الله، وإحنا بذكائنا الشديد عرفنا نشدهم لينا تاني. وخلي بالك إن عادات الرجل ده سواء العقلية والبدنية ما زالت في صالحنا. هقولك على سر مش هعزه عليك، تعرف إن من أعظم حلفائنا حاليا هي الكنيسة؟ أيوة زي ما بقولك كده، الكنيسة، بس مش الكنيسة اللي انت تعرفها المنتشرة في كل زمن وجذورها في الإيمان بتاعها قوي، دي للأسف كعبها عالي علينا قوي، عاملة زي الجيوش، جيش كده بألوية ورايات داخلة حرب وداخلة تكسب وبس. اعترف لك ان أجرأ قادتنا الكبار بيقلقوا جدا قدام الكنيسة، وانما من حظنا ان البشر الجهلة ما يعرفوش المعلومة دي. وطبعا مش هي دي الكنيسة اللي اقصدها، انا اقصد الكنيسة اللي في ذهن الرجل بتاعك. هو متخيل يعني ان الكنيسة مبنى ضخم، كتب قديمة مكتوبة بخط صغير، ترانيم منها الجاف ومنها اللي اصلا غلط، طقوس ما هوش اصلا فهمها. والكنيسة بالمفهوم ده تعتبر حليف قوي لنا جدا كشياطين، وبنستخدمها كتير علشان نكرهه في الايمان. الاهم من كل ده انك تخليه يبص حواليه، مهم جدا انه يشوف جيرانه جوه الكنيسة، اعتمد على النقطة دي، ما بتخيبش ابدا. خلي مخه يفضل رايح وجاي بين تعبير جسد المسيح اللي هو متخيله وبين الناس اللي يعرفهم كويس. خليه يركز في حد مثلا بينشز عن لحن الترنيمة، خليه ينشغل في الرجل اللي قدامه اللي لابس جزمة مقطعة، خليه يشوف الرجل التخين اللي قدامه والست اللي لابسه هدوم غريبة و و و. تأكد ان اول فكرة هتخطر في بال المؤمن ان دول اكيد مش مؤمنين، واكيد تدينهم في حاجة غلط. ليه هيفكر كده؟ اقول لك يا سيد، لانه في مرحلته دي عنده فكرة في خياله عن شكل المؤمن وشكل الكنيسة، غالبا فاكر انه هيدخل يلاقي ناس بجناحات ومرفرفة وشكلهم ملايكة وقدسين، في حاجة منطبعة في ذهنه وهو ده الشكل اللي هو متخيله للناس اللي جوه. نصيحتي ما تسيبش الفكرة دي تهرب ابدا، خليها تركز وتتعمق في عقله اكتر واكتر، ابذل كل جهدك عشان تحسسه بخيبة واحباط. ويا سلام كمان لو ان مش بس مظهرهم غريب لكن كمان تصرفاتهم فيها اخطاء، يا سلام بقى لو الست اللي لابسه ملابس غريبه تكون كمان مدمنه قمار، او الرجل اللي جزمته مقطعه يكون كمان بخيل ومبتز. ساعتها كل اللي عليك انك تنسي المؤمن ده ان هو نفسه في عيوب. اوعى تخليه يتساءل، ما دمت انا نفسي كل عيوب وبعتبر اني مؤمن، فايه اللي يمنع ان الناس دي كمان تكون مؤمنه؟ فكرة في منتهى الوضوح، لكن هنشغله عنها، هنقول له الناس دول منافقين وديانتهم كلها رياء. الغريب في الموضوع ان الله بيسمح بالحالة دي انها تحصل، مش بس في بداية الايمان لكن في كل بداية. لو طفل متحمس يتعلم لغة علشان بيحب يقرأ القصص هيتصدم بواقع التعليم، لو اتنين متجوزين جديد هيتصدموا بواقع الحياة العملية لما يضطروا يعيشوا مع بعض. كمان بيسمح ان المؤمن يتصدم بواقع الحياة الروحية وإنها مش خيال ومشاعر وانبهار زي ما هو فاكر. الله بيقوم بالمغامرة الجريئة دي علشان يحول البشر دول لأحباء وأبناء وخدام، وعاوزهم يحبوه لكن بكل حرية بعيدا عن العواطف والعادات. لكن لازم أحذرك، اوعى يفلت منك ويعدي مرحلة الجفاف الأولى بنجاح، اوعى، لأن بمجرد ما يبعد عن الاتكال على مشاعره هيبقى من الصعب جدا انك توقعه في تجاربه. واطمن، فرصتنا في النجاح كبيرة لأنه قضى وقت قليل قوي في معسكر الله، ملحقش يتعلم التواضع. اوعى تقلق كمان من الكلام اللي بيقوله في صلاته وهو راكع على ركبه وبيتكلم عن خطيته بحزن، ده كلام بغبغانات، هو من جواه شايف انه أفضل من كل اللي حواليه في الكنيسة وإن إيمانه صادق بينما إيمانهم هم نفاق. حافظ على الفكرة دي كويس، أنا مؤمن وهم منافقين. ختاما أتمنى لك التوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك

ثق قوم، ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشه والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 1 أكتوبر، حياة متبركة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إزاي يعيش المؤمن حياة ناجحة مزدهرة.
1: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. مزمور 1 والآيات من 1-3. سفر المزامير بيبدأ بكلمة حلوة قوي، وهي كلمة طوبة، وهي تعتبر الأساس لكل الآيات اللي بعدها، وبتكشف لنا عن بركات بتجري في اتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول بركات بتخرج من الرب للإنسان، والاتجاه الثاني من الإنسان للرب. ويلخص لنا داود السعادة والبركة اللي بيوعد بيها الرب الشخص المؤمن في عبارة واحدة معبرة قوي، وهي إن كل ما يصنعه ينجح فيه. فإزاي تقدر تكون الشخص ده المتبارك من الرب علشان كل حاجة تعملها تنجح فيها؟ داود النبي بيدينا الإجابة وبيشرح لنا 5 شروط علشان الكلام ده يتحقق. 3 من الشروط بتنهي عن حاجات سلبية، و2 بيشجعوا على حاجات إيجابية. المزمور بيبدأ بالجانب السلبي، فبيقول أول حاجة لازم على المؤمن إنه ما يمشيش ورا مشورة الأشرار، تاني حاجة ما يقفش في طريق الخطاة، تالت نقطة ما يقعدش مع المستهزئين. وبيكمل داود النبي في الجزء ده لنقطة مهمة جدا في حياة المؤمن، وهي إيه هو المصدر اللي بياخد منه المؤمن مشورته؟ وده موضوع مهم جدا، لأن المشورة اللي هتمشي وراها هي اللي بتحدد شكل حياتك. فإذا كانت مشورة أشرار، يعني مصدرها ناس بيرفضوا قوانين الله، فما يحقش ليك إنك تطالب ببركة الرب. وبعدين يقول لنا الجانب الإيجابي، فيقول المفروض على المؤمن إنه يكون اللي بيفرح قلبه هي شريعة الرب، وإنه يتأمل فيها ليل ونهار، لأن المصدر الأساسي لكل مشورة صح وحكيمة هي كلمة الله اللي هو الكتاب المقدس. فعشان كده لو مليت قلبك وذهنك بكلمة الله وكانت هي مصدر القيادة الوحيد لحياتك، فهتكون بركة الرب من نصيبك، وحياتك هتكون مليانة بالثمر. فلو تعبان من الفشل في حياتك وتعبان من كتر الإحباط، خلونا ناخد بالنا وننتبه كويس للمبادئ دي، اتأمل فيها كويس، وبعدها خد قرارك بإنك تطبقها عملي. هتغير شكل حياتك بالكامل، هتستمتع بحياة متبركة وناجحة، والله بنفسه هو الضامن للنجاح ده.
0: يا رب أنا بعلن إني هتبع مثال داود، وبتعهد قدامك إنه تكون شهادتك هي لذتي أهل مشورتي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. بعد عمر 102 سنة توفيت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الأم. ولدت عام 1900 وكانت مراسيم جنازتها في 9 أبريل عام 2002. 102 سنة تابع ملايين البشر في كل قارات العالم وداعها. كانت ترقد في كفنها في تابوت ضخم، وما أن أغلق التابوت على الجثمان حتى وضعوا إلى جوار التابوت، وضعوا فوقه تاجه المرصع بأفخر الجواهر وقطع الماس والأحجار الكريمة النادرة، وإلى جوار التاج صليب. التاج والصليب، التاج والصليب كلاهما يعبران عن مركزها وإيمانها، عن مسيرها ومصيرها. يعبر التاج والصليب عن حياتها الأرضية والأبدية، عن الحياة الوقتية والأبدية. التاج والصليب يعبران عما يتركه الإنسان وما يحتفظ به. إنه يترك التاج ويحتفظ بالصليب. ينتهي العرش والسلطة والجاه والمركز والقصر، ويبقى الإيمان. في الدقائق القليلة القادمة سوف نلقي نظرة على السماء، وقبل أن أسترسل في حديثي أريد أن أتوجه معكم وبكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ بهذه المناسبة تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27. يقول المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. أكرر الآية مرة أخرى، بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27، يوحنا 6 27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. من فضلك كرر الآية مرة أخيرة معي بكل احترام وتقدير. احفظ الكلمة تحفظك الكلمة، يوحنا 6:27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فاصل ثم نواصل حيث نلقي نظرة على السماء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي تحدثت عن رحيل الملكة إليزابيث الأم التي عاشت 102 سنة. وضعوا فوق تابوتها وضعوا التاج، تاجها المرصع الجميل الفخم الغالي والصليب. ولا يبقى للإنسان في عالمه هنا شيء على الإطلاق. واضح أننا دخلنا إلى العالم بلا شيء وأننا سنخرج منه بلا شيء أيضا. تركت التاج، فهل لها يا ترى حياة أبدية في صليب يسوع المسيح؟ فحين تنتهي الحياة بكل ما فيها تبقى الأبدية بكل أمجادها. تنتهي الدنيا وتبدأ السماء. بالمناسبة الكلمة الدنيا تعني الانخفاض، شيء الدني، الدنو، الانخفاض، الدنيا. وعكس ذلك، عكس الدنيا، السماء، من السمو والارتفاع. والكتاب المقدس يحدثنا عن أن السماء مكان. هناك ثلاثة سماوات. السماء الأولى سماء الطيور التي نراها، والسماء الثانية هي سماء الأفلاك، والسماء الثالثة هي سماء الله. السماء الأولى سماء الطيور، الهواء الذي نتنفسه. عندما نغني ونرنم، يا سيدي لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك، أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك. سماء الطيور وسماء الفلك. ثم السماء الثالثة هي سماء الفلك. ثم السماء الثالثة هي سماء الله. إلى هذه السماء اختطف الرسول بولس.

آيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. السماء إذن مكان، السماء مكان نزل منها شخص المسيح وصعد إليها شخص المسيح وفيها على الدوام شخص المسيح. المسيح والطريق إلى السماء. قال المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وعودة إلى حديث المسيح مع نيقوديموس، تحدث المسيح مع نيقوديموس وقال له الحادثة المشهورة، قال له: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للسماء. وما دمنا نتحدث عن السماء، فدعني أذكر نفسي وأذكر كل واحدة وواحد فينا أن هناك ثلاثة شخصيات انتقلوا من الأرض إلى السماء دون الموت. الشخصية الأولى هي شخصية أخنوخ. أخنوخ تقي، عاش مع الله حياة تقية. عاش أخنوخ 365 سنة. يقول الكتاب: ولم يوجد، لم يعثر عليه أحد، لأن الله نقله. يمكن وهم بيتمشوا كل يوم مع بعض وأخنوخ بيتكلم مع ربنا، أخنوخ يقول لربنا: خليك معايا شوية. وبعدين ربنا في يوم من الأيام قال له: لا، أنت غالي علي أخنوخ، تعال أسكن عندي على طول. والشخصية الثانية بعد أخنوخ هي إيليا، الذي صعد إلى السماء في مركبات فخمة عظيمة من نار. والشخص الثالث هو شخص الرب يسوع الذي صعد إلى السماء بعد أن أكمل فداءه وعمله وخدمته. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إنني أؤمن أن السماء مكان وأنها موجودة، وأن الرب يسوع في السماء، وأنه لا طريق لنوال الحياة الأبدية في السماء إلا من خلال شخص ربنا يسوع المسيح. هل لك يقين في نوال الحياة الأبدية؟ أصلي أن تفعل هذا وأن تطلب من الرب أن يمنحك هذه الحياة بالإيمان بالمسيح. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أرحب بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أذكركم بالآية يوحنا 6:27، قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. يوحنا 6:27. تعالوا بنا من خلال ثقب الكلمة المقدسة نتلمس نظرة إلى السماء. في سفر الرؤيا أصحاح 4 نلتقي بهذا المشهد الجميل البديع، إذ يصور لنا يوحنا الرائي هذا المشهد عن السماء. يقول: إذا عرش موضوع في السماء. كم نشكر الرب من أجل السماء، لكن أجمل ما في السماء هو العرش، وأجمل من هذا العرش هو الجالس على العرش. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وحوله 24 عرشا. نشكر الرب من أجل الجالس الذي أكمل العمل. بعد أن أكمل العمل الفدائي صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة، حوله 24 شيخا. على العروش 24 شيخا جالسين، 24 شيخ جالسين. يمكن 12 منهم يمثلوا المؤمنين الذين أتوا من الأصل العبراني من الأمة اليهودية، و12 يمثلوا الأمم الذين أتوا للإيمان بالمسيح. إنهم في وحدة واحدة حول العرش الواحد، حول شخص الرب الواحد الذي أتى لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، الذي أتى صانعا سلاما بين الاثنين. 24 شيخ جالسين. نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المقام البهي الجميل الجليل. بعضهم فقير، بعضهم ربما حكمت عليه الأرض، لكن هنا نراهم وهم يجلسون على العرش. يقول: متسربلين بثياب بيض، ما أروع حياة النقاوة والقداسة في خوف الرب، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. يا له من تتويج رائع. ثم يقول الرب أنه إن الرائي نظر أربع حيوانات، الأربع حيوانات: الثور الذي ربما يرمز إلى الأمانة، والأسد الذي يرمز إلى القوة، والإنسان الذي يرمز إلى الذكاء، والنسر الذي يرمز إلى الرفعة. ربما هي تشكل الخليقة كلها، الكائنات كلها، وهذه الحيوانات أو هذه الكائنات الحية تهتف نهارا وليلا: قدوس قدوس قدوس الرب القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. والأربعة والعشرون شيخا يخرون ويسجدون ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين، وهذه الآية المحورية في هذا الأصحاح: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ما أروع هذا المشهد العظيم! كنيسة واحدة تضم كل المؤمنين في كل العصور من كل العالم، من كل الألسنة والشعوب والقبائل، وهم يسجدون وهم يعبدون وهم يمجدون شخص الرب. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء. ما بدأ به سفر التكوين أصحاح 1 بالخلق يختم به سفر الرؤيا ويقول: لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هل لك يقين في نوال الحياة الأبدية؟ هل حجزت مكانك في السماء بناء على الإيمان بشخص المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. والآن أتينا إلى تحدي التطبيق. كل واحد فينا يسافر إلى بلد أو يهاجر إلى بلد، يحول جزءا من ماله أو يحول كل ماله إلى البلد التي سيهاجر إليها. وأنا أقول لنفسي ولكل واحد فينا: ترى هل نحن نعمل فعلا للطعام الباقي للحياة الأبدية؟ هل تقول مع الرسول بولس لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ هل تقول معه لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح؟ هل تضع ثقلك وجهادك وإرادتك وحياتك وتقول قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل؟ إنني أصلي من كل القلب أن تضع الأبدية أمامك وأن تحول كل ما تملك لنوال الحياة الأبدية في المسيح. والآن إلى ختام الكلام، للرب بالروح اسجدوا في زينة الكمال، ولاسمه تعبدوا بالخوف والإجلال. هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربا على الكل. أمامه تيجانكم ألقوا بلا مهل، وتوجوه وحده ربا على الكل. بقوة لاسم يسوع أشدوا وأنشدوا، مع الملائكة له نكسو ونسجد. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: ومزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح، مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع بورتري صورة المسيح. نحن نقدم في هذه الحلقات تفكير لا لمجرد التأثير الذي يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي سطحي يزول بزوال المؤثر، لكننا نقدم هذه الحلقات للتغيير، لتغيير الفكر، والتغيير مستمر وعميق لأنه يتعامل مع الفكر والسلوك. في هذه الفرصة سوف نقدم فكرة جديدة، هي النمو إلى صورة المسيح. النمو إلى صورة المسيح. فاكر زمان في مدارس الأحد كان عندنا ترنيمة بسيطة ظريفة ولطيفة وفيها تعليم في نفس الوقت، كانت بتقول ماما وبابا ما تزعلوش، لسه الرب بيعمل فيا، زي المبنى اللي ما خلصوش بيكملني شوية شوية. لذلك فالنمو إلى صورة المسيح هو الهدف الذي نسعى إليه. يقول الرسول بولس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 الآية 18، ويريد تحفظ الشاهد وتحفظ الآية، كورنثوس الثانية أصحاح 3 الآية 18، يقول الرسول بولس: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. حياتنا كالمرآة التي تستقبل صورة المسيح، وينبغي أن تعكس صورة المسيح أيضا. دعني أسأل نفسي وأسأل كل واحدة وكل واحد فينا، هل مرآتك نظيفة لكي تستقبل صورة المسيح؟ هل تعلمت كيف توجه مرآة حياتك إلى شخص الرب لكي تستقبل منه ولكي تعكس صورته؟ نتغير إلى تلك الصورة عينها. هل لك مرآة مكشوفة؟ يقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، أم هل هناك غطاء يحرمك من متعة ولذة وبركة التواصل المباشر مع شخص الرب؟ ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها. هل تعرف ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة التي يتحدث عنها الكتاب في سفر التكوين أصحاح 1 الآية 27، حيث يقول الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. والله دعانا لكي نصبح مشابهين صورة ابنه، والتغيير عملية طويلة مستمرة، لذلك نحن نتغير إلى تلك الصورة عينها. لذلك أدعوك أن تضبط زوايا مرآة حياتك، تعلم كيف توجه فكرك، كيف توجه عواطفك لكي تستقبل صورة الرب، وتعلم كيف تحتفظ بمرآتك نظيفة لكي تعكس صورة الرب أيضا للآخرين. فنتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح. وهل يسوع من مثيل في الطهر والجمال، في شخصه الفذ الفريد تجسم، تجسد الكمال. لذلك أدعوك إلى النمو إلى صورة المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم في رعاية الرب وأمنه، وإلى اللقاء.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 144 لداود.
2: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخضع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه؟ أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سماواتك وانزل، إلمس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة، من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار، أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه.

بابا وماما بتوع أي حد عايزينهم يبقوا في شكل معين، يعني يا ابني يا حبيبي أنا دكتور فأنت لازم تطلع دكتور، فيش نقاش في الموضوع ده. أنا محاسب يبقى حلو قوي إنك تمسك مكتب المحاسبة بتاعي. فالمهم أنا عايز أبقى مين مش مهم، المهم بابا وماما عايزين يبقوا مين. وبعد وقت لما نبدأ نبقى في كنيسة في اجتماع، القائد عايزني أبقى زيه. فلو أنا هو بيحب يلعب كرة يبقى مهم أنا بحب ألعب كرة. لو هو عايز يحضر وقت صلاة بالساعات يبقى الطريقة الروحية الصح إن أحضر أنا كمان وقت صلاة بالساعات. لو هو مدرسة روحية معينة لازم أكون أنا زيها. المهم الناس دايما كل واحد في موضع السلطة، في موضع رعاية، في موضع قيادة، عايز الناس اللي تحتيه زيه، مش عايز يبقى فيه اختلاف، عايز الكل يبقى زي الخرفان كده، الخروف يبقى شبه التاني بالظبط، وهو يعرف يفصلهم. وبناخد أمثلة وشواهد من الكتاب عشان نأكد الفكرة ديت. لكن ببساطة ما تكونش اللي عايزينه الآخرين منك سعيا بس إنك ترضيهم، وما تكونش اللي انت عايزه وحدك عشان تهرب من اللي هم عايزينه. اوقات كتير بقرر ان انا ابقى حاجه بقى عشان اهرب من اللي هم عايزينه فابقى حاجه تانية. وما تكونش كمان اللي عايزه الله منك زي ما الناس متيقنه ان هو ده الله عايزه، لكن اعرف ربنا عايزك ايه عشان تكون انت، عشان تكون اللي عايزه ربنا. ربنا خلقنا مختلفين تماما، خلقنا متميزين تماما، خلقنا كل واحد ببصمه مختلفه بشكل مختلف، عشان عايزك تبقى مختلف، عايزك تبقى مميز، عايزك تبقى أنا غير أنت غير هو. عايزنا نكون مختلفين. اوعى تكون اللي عايزينه الناس منك، لكن كون اللي عايزه ربنا منك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم برنامج جديد، إزاي أسمع صوت ربنا وإزاي أكمل وأنا واخد إعلان من ربنا وماشي في نور مش في ظلمة، مش بقابل مجهول لكن عندي كلمة من الرب، عندي كلمة ماشي بمقتضاها وبموجب الإعلان اللي أنا بتحرك بيه أنا شايف من على بعد. الإيمان شايف الطريق، الإيمان سامع صوت ربنا جوه قلبي وفوداني بطرق طبيعية ومن خلال كلمته بالروح القدس الساكن فيا، من خلال ظروفي وألامي واللي بكتس فيه ربنا بيعرف يتكلم للناس المتاحين. النهاردة في الحقيقة بتكلم عن حاجة مهمة قوي، وهي التذلل أمام الرب. تقولي ليه ما أنا ابن أنا بنت ليه؟ ربنا في الحقيقة مرات كتير بيسمح إنه إحنا نكتس في حتت، ومرات أبقى منصحق ومتذلل. أخد مشهدين، مشهد في خروج 3:7-8، الرب لما راح قابل موسى في العليقة قال له تعبير في 7: قال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم. كان الرب بيقول له إيه؟ أنا شايف قوي قوي قوي الشعب ومذلته، وعشان كده سمعت صوت صراخهم. أنا شايف التذلل، ولأني سامع صوت الصراخ ده أنا نازل ليهم. هتنزل تعملي أخلصهم أصعدهم إلى أرض جيدة وواسعة، أرض تفيض لبنا وعسل. وكأنه الرب بيقول أن الرب بيشوف القلب المتذلل أو الشخص المذلول. واحدة من المؤمنين الأتقياء اللي بحبهم قوي هي حنة أم صموئيل. صموئيل الأول الإصحاح الأول بص ألقان على مراته وقال لها كده: لماذا يكتئب قلبك؟ كان عندها، ومعقول ممكن مؤمن يوصل للاكتئاب وهي تقول كده العالي؟ لما قال لها انت يلي سكرانة هناك، قالت له لا يا سيدي، انا امرأة حزينة الروح مرة النفس، لم اشرب خمرا ولا مسكرا لكن اسكب نفسي امام الرب. وراحت قالت للرب كده: يا رب ان نظرت نظرا الى مذلة امتك واعطيت امتك زرع بشر فاني اعطيه للرب كل ايام حياته. وهي بتقوله أنا وصلت لحالة المذلة، أديك شايف فنانة بتقول لي إيه، بتغزني. وكأنها بتقول لها ربك رب قلوب، لو أنت تستهلك ربنا ادالك، بس ليه ربنا مش بديلك؟ أكيد في حاجة جوه. تقوله أنت سامع، أنت واخد بالك. ورب أنا بتخيل المشهد ده، بتخيل طبعا مش مكتوب، بس بتخيل كده ربنا قال لها مالك يا بنت؟ قالت له أنا كل سنة باجي قدامك وانكسر قدامك بالتضاع، انت عارف طلبي؟ عايزة ايه يا حنة يا بنت؟ قالت له انا عايزة ولد. قال له مين سمعك؟ ده انا كمان محتاج ولد. قالت له طب ما تيجي نعمل عهد انا وانت، خش في شراكة مع بعض، ادهولي وانا ادهولك، اديني ولد وانا ادهولك. وكأنها بتقول للرب انا هدهولك كل ايام حياته، بس ابليس بيشتكي عليا. ربنا بيسمع قوي قوي. تعرفوا انه الرب قال لعله رد لها اعتبرها، فقال لها ليكن لك سؤلك الذي سألتيه من الرب. وبعدين يقول لي بقى انه كان في مدار السنة، كل ده في الإصحاح الاول، ان الرب ذكرها. اذا كان نسيها لا جه وقته يقول كده واعطى حنة. يقول كده كان الرب في مدار السنة ان الرب ذكرها. يقول كده فحبلت المرأة ولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة لاني من الرب سألته. صموئيل معناه الرب يسمع، من الرب سألته، وراح الرب اداني صموئيل. الله بيسمع لكن الله بيجاوب، واداني الولد ده وانا هديهوله كل ايام عمره. الله بيجي للناس المتذللين المنكسرين، يقول كده ان هو قريب، هو الرب لمنكسري القلوب، قريب هو الرب للذين يدعونه بالحق، يدعونه بالحق يدعونه بخلاص. تيجي ربنا وتقول له على حالتك واللي تعبك وانت منكسر قدامه، ربنا مش بيستحمل الدموع والقلوب المنكسرة قدامه والمنسحقة. قال الرب أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. الرب بيسمع القلوب الضارعة عليه، الله بيسمع القلوب اللي بتصرخ بكل قلبها، وكأنه بيقول حاجة مهمة، أو انت تعالالي وانا هسمع. تعرفوا في مزمور 102 الرب بيقول حاجة من الحاجات الرهيبة جدا، ان هو يسمع أنين الأسير. في نفس المزمور يسمع صلاة المضطر، يعني جاي له مجبر ومضطر بس بيسمعه. أنين بيصرخ عنده قيود بيسمعه، بيسمع الصلاة. لكن في مزمور 10 يقول تأوه الودعاء
قد سمعت يا رب، حتى التنهيدة بتاعتي هو سامعها. عايز أطمنك ربنا سامع وربنا بيجاوب وبيتكلم. خليك منتظر صوته، خليك منتظراه، وأنا متأكد أنه هيجاوب عليكي. والرب معاك ومعاكي. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: مساء الخربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جداً لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأمل.
1: عزيزي على الأمل، وصلني خبر بالمأساة اللي انت فيها. الرجل اللي في عهدتك آمن بالمسيح، وطبعاً أنا مش محتاج أحذرك، ما تحلمش إنك هتفلت من العقاب، لكن ده لا يمنع إننا ممكن نستفيد من الموقف أقصى استفادة ونشتغل عليه بكل جهدنا. أولاً أنا مش عايزك تيأس، ما تقلقش، كتير من أتباعنا من البشر ابتدوا في معسكر العدو اللي بيسموه الله، وإحنا بذكائنا الشديد عرفنا نشدهم لينا تاني. وخلي بالك إن عادات الرجل ده سواء العقلية والبدنية ما زالت في صالحنا. هقولك على سر مش هعزه عليك، تعرف إن من أعظم حلفائنا حاليا هي الكنيسة؟ أيوة زي ما بقولك كده، الكنيسة، بس مش الكنيسة اللي انت تعرفها المنتشرة في كل زمن وجذورها في الإيمان بتاعها قوي، دي للأسف كعبها عالي علينا قوي، عاملة زي الجيوش، جيش كده بألوية ورايات داخلة حرب وداخلة تكسب وبس. اعترف لك ان اجرأ قادتنا الكبار بيقلقوا جدا قدام الكنيسة، وانما من حظنا ان البشر الجهلة ما يعرفوش المعلومة دي. وطبعا مش هي دي الكنيسة اللي اقصدها، انا اقصد الكنيسة اللي في ذهن الرجل بتاعك. هو متخيل يعني ان الكنيسة مبنى ضخم، كتب قديمة مكتوبة بخط صغير، ترانيم منها الجاف ومنها اللي اصلا غلط، طقوس ما هوش اصلا فهمها. والكنيسة بالمفهوم ده تعتبر حليف قوي لنا جدا كشياطين، وبنستخدمها كتير علشان نكرهه في الايمان. الاهم من كل ده انك تخليه يبص حواليه، مهم جدا انه يشوف جيرانه جوه الكنيسة، اعتمد على النقطة دي، ما بتخيبش ابدا. خلي مخه يفضل رايح وجاي بين تعبير جسد المسيح اللي هو متخيله وبين الناس اللي يعرفهم كويس. خليه يركز في حد مثلا بينشز عن لحن الترنيمه، خليه ينشغل في الرجل اللي قدامه اللي لابس جزمه مقطعه، خليه يشوف الرجل التخين اللي قدامه والست اللي لابسه هدوم غريبه و و و. تاكد ان اول فكره هتخطر في بال المؤمن إن دول أكيد مش مؤمنين، وأكيد تدينهم في حاجة غلط. ليه هيفكر كده؟ أقول لك يا سيد، لأنه في مرحلته دي عنده فكرة في خياله عن شكل المؤمن وشكل الكنيسة، غالبا فاكر إنه هيدخل يلاقي ناس بجناحات ومرفرفة وشكلهم ملايكة وقدسين، في حاجة منطبعة في ذهنه وهو ده الشكل اللي هو متخيله للناس اللي جوه. نصيحتي ما تسيبش الفكرة دي تهرب أبدا، خليها تركز وتتعمق في عقله أكتر وأكتر، ابذل كل جهدك عشان تحسسه بخيبة وإحباط. ويا سلام كمان لو إن مش بس مظهرهم غريب لكن كمان تصرفاتهم فيها أخطاء، يا سلام بقى لو الست اللي لابسة ملابس غريبة تكون كمان مدمنة قمار، أو الرجل اللي جزمته مقطعة يكون كمان بخيل ومبتز. ساعتها كل اللي عليك انك تنسي المؤمن ده ان هو نفسه في عيوب. اوعى تخليه يتساءل، ما دمت انا نفسي كل عيوب وبعتبر اني مؤمن، فايه اللي يمنع ان الناس دي كمان تكون مؤمنة؟ فكرة في منتهى الوضوح، لكن هنشغله عنها، هنقول له الناس دول منافقين وديانتهم كلها رياء. الغريب في الموضوع إن الله بيسمح بالحالة دي إنها تحصل، مش بس في بداية الإيمان لكن في كل بداية. لو طفل متحمس يتعلم لغة علشان بيحب يقرأ القصص هيتصدم بواقع التعليم، لو اتنين متجوزين جديد هيتصدموا بواقع الحياة العملية لما يضطروا يعيشوا مع بعض. كمان بيسمح إن المؤمن يتصدم بواقع الحياة الروحية وإنها مش خيال ومشاعر وانبهار زي ما هو فاكر. الله بيقوم بالمغامرة الجريئة دي علشان يحول البشر دول لأحباء وأبناء وخدام، وعاوزهم يحبوه لكن بكل حرية بعيدا عن العواطف والعادات. لكن لازم أحذرك، اوعى يفلت منك ويعدي مرحلة الجفاف الأولى بنجاح، اوعى، لأن بمجرد ما يبعد عن الاتكال على مشاعره هيبقى من الصعب جدا انك توقعه في تجارب. واطمن، فرصتنا في النجاح كبيرة لأنه قضى وقت قليل قوي في معسكر الله، ملحقش يتعلم التواضع. اوعى تقلق كمان من الكلام اللي بيقوله في صلاته وهو راكع على ركبه وبيتكلم عن خطيته بحزن، ده كلام بغبغانات، هو من جواه شايف انه أفضل من كل اللي حواليه في الكنيسة وإن إيمانه صادق بينما إيمانهم هم نفاق. حافظ على الفكرة دي كويس، أنا مؤمن وهم منافقين. ختاما أتمنى لك التوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

كلي القدرة كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

بولس الرسول بيقول كده في كلمات في رسالته لأهل روميا، بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد؟ كل دي أسئلة استنكارية، يعني لا، أكيد لا. شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا، حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول: من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس في النص نقطة، كأن المرنم بيقول، رفع عينه كده على السماء وقال: من لي سواك في السماء؟ فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت، بيشددنا ويقوينا ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافه فوق في السماء قال: ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه؟ كفايتي. أمين.

من القصة اللي بتفرق معايا في الكتاب المقدس هي قصة حبقوك. حبقوك في بداية السفر بتاعه بيكلم ربنا وبيقول له حتى متى يا رب أدع وأنت لا تسمع؟ لحد إمتى هيفضل فيه فقر؟ لحد إمتى هيبقى فيه تعب؟ والله في الإصحاح التاني بيرد عليه بيقول له أنت وانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. في الإصحاح التالت حصلت حاجة مختلفة قوي، هي الظروف اللي كان فيها حبقوك والشعب ما تغيرتش، لكن اللي تغير حاجة تانية خالص. اللي تغير هي نظرة حبقوك اتجاه الظروف الصعبة، وبيقول كده في عدد 19، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حملا في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لتصنع طعاما. وبيقول حاجة مهمة قوي، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. كتير قوي وقت الظروف الصعبة مش بنعرف نشوف فيها أي حاجة مفرحة، لكن المفرح إن الله دايما موجود، وإن الله دايما ماسك بإيدينا وماشي معانا السكة. يعني أقدر في وسط الضلمة وفي وسط الظروف الصعبة أشوف صلاح، أشوف خير، أشوف فرح. والإجابة دي ممكن كتير قوي تبقى صعبة إن إحنا نقولها، بس خلينا مصدقين إن الله هو اللي ماسك كل حاجة، إن الله في إيديه كل حاجة. الكلمة اللي جاية بتقول وفي ظلمة الليالي بتديني الأغاني، حتى في وقت الليل، حتى في وقت الصعب، حتى في وقت الظلمة والحزن، أنا قادر أشوف صلاحك أو قادر أشوف الفرح. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض.

يا رب أنا جاية يا رب النهاردة أنا وأخواتي يا رب نقول إن أنت وحدك وليس سواك ملك الملوك وسيد الأسياد ورب الأرباب. يا رب بصلي يا رب إنك تعلمنا إزاي نثبت أنظارنا عليك وحدك وليس سواك يا رب في وسط أمورنا يا رب المتلعبكة والمتلخبطة يا رب يسوع. نسير يا رب وإحنا واثقين إنك صالح إلى الأبد وإلى الأبد رحمتك ودورا فدورا أمانتك. حتى يا رب لو لم تكتمل الصورة بعد, حتى يا رب لو مش عارفين فين الصلاح وفين الخير يا رب, بس واثقين إنك دايما صالح يا رب وإن كل الأمور في إيدك لأن إيدك بتسع لكل شيء يا رب. قلوب الملوك في إيدك يا رب, جدول مياه

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

0: انا مبسوطه جدا النهارده اني بجد بعمل الحلقه دي مع نادو، ولسه بتقول لي حضرتي ايه؟ قلت لها نادو بجد حلقه كده مكالمات تليفون. انا اخدت فتره انا ونادو بحب قوي نتكلم بالليل، عارفين المكالمات اللي هي بتاخد ساعه وساعتين وبتبقى من القلب قوي، وبحس الواحد مهما انشغل دايما بيحن او بيفتقد حته ان احنا بنتكلم من قلبنا دي، عارفه المكالمات اللي احنا مش بنفكر هنقول ايه. لا بجد وحشتني. نادو عامله ايه؟ غير اني مؤخراكي
1: لذيذة دي.
0: غير اني مؤخراكي بس
1: لا.
0: فرقة معايا قوي نادو، فرقت معايا. وفاكرة بقى جملة حاسة نفسي نبدأ بيها واحنا بنتكلم؟ في مرة كنت بكلم نادو متضايقة ومحبطة شوية، هي ممكن تبقى نسياها، فراحت قالت لي في وقت كنت مش عارفة أحب شكلي وأحب نفسي وكنت بقعد أصلي. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وبعدين لقيت نفسي شكلي ما اتغيرش وجسمي ما اتغيرش، بس بدات احب نفسي واشوف نفسي قد ايه جميله. وبالمناسبه النهارده نادو بتشتغل ميك اب ارتست قد الدنيا بجد، فانا نفسي تحكي لي اكتر على الفيس دي. كم البنات يا نادو اللي دلوقتي بتبص على نفسها ومش بتشوف غير العيوب اللي في نفسها؟ انت عارفه انا ساعات اصلا ابص على نفسي كده في المرايه اقول ده شكلي وحش قوي النهارده، مع اني ما اختلفش عن امبارح، بس هي حاجه جوه. فعايزاكي تحكي لي في الحته دي.
1: بصي، يعني انا مش عارفه قوي ابدا منين، بس دي اكتر حاجه اعتقد كلنا بنصارع وبنعدي فيها، واعتقد ممكن نتكلم في كام حاجه. اول حاجه، انا كان زمان بيتقالي كتير قوي قوي لازم تحبي نفسك، لازم بجد تبقي احسن مع نفسك وتحبيها بجد، وانا كنت ببقى حاسه
0: يعني إيه؟
1: احب نفسي؟ ايوه يعني اعمل ايه؟
0: ايوه
1: اصل انت لما بتحبي حد بتحبيه علشان انت عاجبك في حاجات معينه،
0: صح؟
1: انا مش عارفه ابص لنفسي واقول اصل انا مثلا بعمل مش عارف ايه حلو. الموضوع كان بالنسبه لي معقد جدا، ومش ان انا بكره نفسي ولا حاجه، بس في نفس الوقت زي اي حد كل لما بنتعرف على ناس، كل لما بنقارن نفسنا بيهم، وكل لما بتحسي ان انت شايفه في نفسك نص الكوبايه الفاضي بس.
0: بنقارن نفسنا بيهم دي يعني هايلايت يا جماعة.
1: بس بعدين كنت في مرة قاعدة بصلي، وبعدين حسيت كأن ربنا نور لي كده انه اطلبي مني ان انت تشوفي نفسك زي ما انا شايفك. وحسيت وقتها انه الاله اللي بيحبني بمحبة غير مشروطة اكيد مش باصص لنص الكوباية الفاضي بس، واكيد هو شايف نص كوباية مليان او شايف الكوباية كلها، بس في نفس الوقت مقرر انه هيحبها زي ما هي. وحسيت انه لو انا كنت شخصية تانية، لو انا كنت ليزا، اوكي، وانا بحكم على ليزا نفس الاحكام دي، اعتقد ما كنتش هقول نفس الحاجات دي، ما كنتش هبقى سخيفة قوي كده على ليزا، ما كنتش هبقى صعبة قوي كده معاها، بالعكس كان هيبقى عندي رحمة وكنت هديلها 100 عذر بدل ما انا عماله اضغط عليها.
0: انت عارفه نادو في كل الحلقات اللي بنعملها، سوري بقاطعك، مع كل الستات كلنا اجمعنا على النقطه دي، احنا بنبقى حنينين يعني مثلا لو شفتك كانت تقولي ليزا شكلي وحش النهارده هقول لك انت عبيطه بقى، يعني أيوة. بصي على نفسك، بصي دي انت قد انت حلوه. لكن بيبقى سهل نقدم حب، بس مش عارفين دي
1: التاني.
0: بتاخدي بالك؟
1: صح جدا. واعتقد ان ده بسبب المقارنة. اعتقد ان احنا بسبب السوشيال ميديا طول الوقت قاعدين وشايفين ناس تانية، وطول الوقت انا لما ببص على صورة بشوف ايه اللي عندها مش عندي،
0: صح؟
1: مش انه اشوف الحاجة الحلوة وباركها زي ما هي واقول يعني الله دي حلوة خلاص، من غير ما ابص لنفسي وانا ببص على الصورة.
0: دي جملة مهمة قوي، من غير ما ابص على نفسي يعني بحط صورتي جنب صورتها
1: بالظبط، واقول انا اعرف اعمل الحاجه دي، طب انا اعرف اشتري الحاجه دي، طب انا اقدر اروح المكان الفلاني، طب انا اقدر ابقى مع الناس الفلاني، يعني كل ده اعتقد هو اللي بيخلينا مش شايفين نفسنا كفايه ومش شايفين نفسنا حلوين.
0: ايوه. طب عايز اسالك سؤال، لما قعدتي القعده دي مع ربنا وصليتي، عشان انا ساعات بحس وانا بصلي يا رب ساعدني احب نفسي يا رب، بتشوفي الحاجة بتحصل في قد ايه؟ يعني اكيد ممكن كذا حد يقول ما انا بصلي الصلوة دي، اكيد الصلوة دي بتتقال بطريقة، ما بقى مقدون بين طريقة يعني اللي هو انا ساجدة او واقفة، لا اقصد في حاجة معينة جواكي او يمكن رغبة معينة بجد دي الديزاير بتاعتي، فبالتالي بتحصل، بس بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ايه امتى حسيتي لا ده ربنا استجاب بجد وانا شايفة التغيير ده؟

0: أنا هقولك حاجة يعني من خبرتي الشخصية البسيطة المتواضعة إنه أنا بحس إن الحتة دي ليها علاقة كبيرة قوي بالidentity أو أنا مين. ماشي، فأنا بحس إن دي مش طلبة، يعني أنا بطلع اللي جوه قلبي ربنا وبفضفضله كده، لكن هي مش طلبة اللي هو أنا محتاجة عربية عايزة عربية، لا هي مش كده، بس هي رحلة أنا بمشيها مع ربنا.
1: واو.
0: لأن كل لما بشوف محبته ليا أكتر كل ما أنا بعرف أحب نفسي أكتر. عشان كده لما كنت بقولك في الأول إنه لما ربنا يوريني هو بيحبني إزاي أنا هعرف أحب نفسي، لأني شايفة محبة رهيبة اتبذلت عشاني وانا عارفه ومدركه اني ما استحقهاش.
1: واعتقد هبقى عارفه استقبل، يعني ماضي تيجي تقول لي ايه ده شكلك حلو، انت عارفه انا في وقت لما حد كان يقول لي شكلك حلو النهارده بقول له ايه ده البلوزه اصلها مش عارفه ايه، واقعد احس يعني مش للدرجه دي.
0: أيوة.
1: لغايه ما في مره حضرت فيديو بيقول اتعلم لما حد، اللي كان للبنات يمكن احنا عندنا مشكله دي اكتر، الواد رايقين قوي بس اللي هو اتعلم لما حد يقول لك شكلك حلو شكرا، مش اصل النهارده عملت شعري كوافير، اصل نادو عملت لي حواجبي عادي شكرا.
0: أيوة.
1: بجد بس بتاخد وقت، بما انك اصلا دلوقتي بقيتي بتلعبي في حته يعني كل البنات، انا اصلا بشوف اي صوره يا نادو، ان البنات اصلا اللي بتنزل صور من غير فلتر يتعدوا على الصوابع. ايه رايك اصلا في حوار الفلتر دي لوحده؟ بجد انا ساعات بحس، عارفه ساعات بقعد اقلب كده على الفلتر بحس ان انا مش واخده عليا، بس تقريبا اللي بياخد على الفلترز في مره واحده قالت انا مسحت كل صورها على انستغرام، اصل انا لقيت نفسي مش عارفه ابص لنفسي من غير فلترز.
0: هي مشكله الفلترز مش كونها كفلترز، بس مشكله الفلترز انه هي بتدي شكل معين. لو انت مش مناسبه لي، if you do not fit في الشكل ده، كان اللي هو ايه، انا النهارده هشتري شنطه مش عارف شكلها ازاي عشان الناس لابساها عشان افيت جوه المجموعه دي. هي نفس الكونسبت انه لو انا مش شكلي زي الفلتر انا مش بفت في مقياس الجمال بتاع اللي العالم ماشي بيه دلوقتي. فمشكلة الفلتر ان هو الفلترز يعني ان هي بتلعب مرة تانية في شخصيتي او في فكرة انا مين قدام نفسي. هل انا استحق ولا لا، هل انا جميلة ولا لا، كل ده في مجرد فلتر على انستغرام. يعني كارثة. انت بتلاقي بنات شكلهم فعلا حلو جدا وحاطين فلترز وهم مش مقتنعين بشكلهم، وبنات صغيرين جدا وبيقرروا يروحوا يعملوا حاجات كتير قوي في وشهم وهم مش محتاجين كل ده.
1: مش محتاجين، دي جملة مهمة قوي خلي بالك، لان انا لسه كنت بحكي مع ناس صحابي بتقولي اصل بصي مناخيري محتاجة تصغر، الجولاين مع حاجات بقى الجولاين ايه يا جماعة، ومشكلة ان هم بيتكلموا عليها سيريس قوي يعني بجد، وانتي في نفس الوقت حاسه يا جماعه احنا شايفينكم حلوين.
0: ايوه.
1: ففي الغالب هو انتي قلتي كومبو بس هو كله مرتبط ببعضه، يعني انا اصلا في الاول لما بشوف انا بستقبل الحب من ربنا وبمشي معاه رحله زي ما انتي قلتي، هي مش طالبه ومش حاجه بنصليها فبتحصل بعدها بمده، دي رحله، وبعدين ببدا اعرف انا مين، فبشوف اصلا اللي احنا فيه ده اللي انا محتاجه ولا لا، انت قلتي ده مش محتاجينه.
0: ايوه. وبعدين في حته مهمه قوي كمان في مرحله الشفا دي من المجتمع بيعمله، ان انا استقبل محبه ربنا، هي ان انا ابقى قابله المشاكل اللي عندي. يعني لو انا شايفه ان المجتمع بيقول لي مناخيرك كبيره ولا مش عارفه شكلك عامله ازاي، انا لما احب نفسي زي ما هي اقبلها وابقى متصالحه معاها، ما بقاش ماشيه بمقاييس حد بيقول لي عليها. يعني انا مش ضد ان احنا ان انا اجمل من نفسي شويه او كده، بس فعلا بتقابلي ناس بيبقوا متعقدين.
1: نادو بتقابل كتير، يعني نادو بتقابل كتير، واللي بتكلمكوا دي مهتمه بروحها فهي بتتكلم من الواقع. انت قلتي بجد ان انا في عيوب لازم اتقبلها، يعني برضو جزء من دي جمله مهمه قوي، لان احنا بقينا ماشيين حاسين لا انا لازم

0: بجد ملهاش علاقة الشخص ده حلو ولا مش حلو، هي عليها علاقة بأنت مقتنعة بإيه، المجتمع مأثر عليكي إزاي، شايفة ربنا فين في حياتك، ومحبته وصلك ولا لأ.
1: بصي أنا أشعرت، تعرفة المجتمع حطينا في دايرة. هسألك سؤال كده افتكرته دلوقتي، عمرك اتحطيتي في ليبل معين؟ يعني حسيتي الناس حطيتك من بره كده بشكلك؟ أنا مثلا عارفة اتحطيت في إيه، بس أنت حاسة اتحطيتي في ليبل معين قعدتي وقت لازق في دماغك لغاية ما بدأتي الرحلة دي مع ربنا؟
0: اه طبعا.
1: ايه بقى فاكره الليفل؟ تحبي تشاركيه على الهوا ولا حاسه خليه جوايا؟ بس يعني مش لازم تقوليه، بس قولي لنا كان ايه احساسك. يعني اكيد في وقت حسيتي انا مصدقه ان انا كده.
0: بصي هو مش ليبل وحش، بس مشكله الليبلز ان هي لما بتتحط عليكي هي بتحدك. فانا مثلا لو الناس كلها بتقول لي ده طيبه قوي، يعني انا مثلا ده اللي حصل معايا، كل الناس بتقول لي انت بجد طيبه قوي وكده، فحسيت ان انا طيبه بس. طب هو انتم مش شايفين بقية الحاجات المعقولة؟ مثلا وبعدين حسيت طيبة دي معناها ساذجة،
1: ايوه يعني وحشة
0: يعني اصلا. فانت تحسي انه حتى الكومنت الحلو انت مش عارفة تاخديه عدل، يعني
1: تحسي انه كانوا مشكلة فيكي انت طيبة يا حرام. يعني مش انت طيبة عادي،
0: مع ان الناس حاسين ايه ده، دي طيبة قوي، دي بيور هارتد، دي قلبها حلو كده اهو. بس انا حسيت طيبة دي اللي هو يعني سوري يعني دي عبيطة.
1: فاهمة جدا،
0: مع ان الناس قصدها حلو.
1: ايوه
0: بس هي الليبلز انا في رايي هي غلط بكل المقاييس، لانه الشخص عنده جوانب كتيره من الشخصيه وكل حته بتبين حاجه معينه.
1: ايوه. طب هسألك سؤال تاني، بعد ما ارتبطتي في بنات كتير بتحس انا اصلي مش عارفه احب شكلي، ما حدش قال لي كلام حلو وبتاع، ولما حد بيقولها كلام حلو من بره بتحس ايه ده، بتنبسط او بتحس ايه ده انا ممكن يبقى شكلي حلو. هل تفتكري لو انا طول عمري او في الوقت ده مش عارفه احب نفسي وجاي حد قاعد يقول انت حلوه انت حلوه انت حلوه، ده بيأثر اكيد، بس ده بيبقى اناف؟ يعني ده اناف ان هو يطلع، ده كفايه ان هو يطلع نادم من الزنقه اللي كانت فيها من ناحيه الليبلز ويخليها تحب نفسها؟ فهماني؟
0: بصي اصلا هقول لك حاجه، مفيش حد هيقعد طول حياته يقول لك انت حلوه
1: يعني فجاه يا جماعه جايه لكم من الواقع.
0: يعني هو مهما قالك انت حلوه ماشي خلاص، هيجيله كام يوم هيبقى فعلا على فكره شكلك حلو جدا مثلا ورايحين فرح، هو هينسى يقولك يعني. فهو مش، وبعدين انت كمان هتحسي انه في النهايه خلاص كلمه انت حلوه دي بقت بتتقالك كده
1: العادي، مش بتاعت اول مره.

0: تعرف لسه حد في الشغل كان بيقول لي، كنا قاعدين يعني قاعده بنتكلم رجاله وستات، الرجاله بتقول يعني انت لما تشوفي حد شكله حلو هي بجد اول مره بس شكلك بيبقى ملفت، بعد كده هو كله اتس اباوت الشخصيه،
1: ده
0: يعني
1: حقيقي.
0: كله عن الشخصيه، عمرك ما بتحسي ايه ده الله دي جميله النهارده، انت
1: أيوة.
0: من كتر ما بتاخدي على الشكل حتى لو هي جميله قوي الناس ممكن من بره تحس واو، بس انت حاسه يعني عادي، مش وحشه اه بس مش الواو يعني.
1: صح. ولو الموضوع بقى حقيقي بجد يعني ما بين الشخصين او الطرفين، انت كل شويه بتشوفي الشخص اللي قدامك شكله احلى بسبب ان انت شايفه قلبه
0: واو
1: الحلو بجد،
0: شايفاه من
1: يعني
0: جواه يعني.
1: لما بتشوفيه من جواه بتعجبك ضحكته، بتعجبك هزاراته، بتعجبك كل حاجه فيه، لمجرد ان انت بتحبيه قوي قوي قوي، وحتى لو ما كنتيش مقتنعه بيه قبل كده يعني.
0: واو ايوه، دي جمله قويه جدا ورساله لكل واحده بتسمعنا فاكره ان هتبدا تحب نفسها لما حد يحبها، ما
1: لا
0: بيحصلش.
1: طبعا
0: بس هقول لك حاجه، انا
1: دي اخطر حاجه على
0: دي
1: فكره.
0: اخطر حاجه. طب ما تحكي كده.
1: لا اصل انا ما ينفعش ابدا احب نفسي علشان حد حبني، ده معناه ان انا داخله العلاقه دي اخد مش ادي، وما
0: اوكي
1: ينفعش ان انا ادخل علاقه اخد بس، لانه لو كده العلاقه هتنهار.
0: تنهار فعلا.
1: وربنا حطنا ان احنا نبقى اتنين في علاقه واحده علشان احنا الاتنين ندي لبعض، بيبقى فيه ناخد وندي بس ما ينفعش ابقى باخد بس، لان كده هشفط الشخص اللي قدامي.
0: صح.
1: فلو انا مستنيه ابقى مع حد علشان يقول لي حاجات حلوه وعشان انا بقى احسن، ولا انا هبقى احسن ولا هو بقى احسن.
0: احنا كده بصي يعني توكسيك.
1: يعني من الاخر في كلمه، محتاجين نبقى احنا الاتنين عينينا على ربنا، بنحبه وبنستقبل محبته وبنديها
0: بندي
1: لبعض.
0: لبعض نضو. بس قريت حاجه واي بليف قوي في الحته دي، ان الحب بيشفي. يعني انت طبعا لازم تبقي ماشيه رحله مع ربنا، انا مؤمنه. وعايزه اقول حاجه للبنات اللي بتسمعنا، انفست في الوقت ده او استثمري في الوقت ده، وانت سواء سنجل او لسه بترتبطي او حتى وانت مرتبطه، في علاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك. الناس بتفتكر انا داخله زي ما انت بتقولي، وده اللي يمكن بيخلي التوقعات انا عايزه اخد، عشان عمري ما جربت انا ادي لنفسي حاجه اصلا. فماما قريت ان في حته بتقول الحب بيشفي، ايه رايك في دي؟ انا بحس فعلا ان انا ممكن ابقى ماشيه سكه ويلاقي حد، يعني انت مثلا لما ارتبطتي بآسر اكيد في حاجات عمرها ما هتتغير كده كده، بس هل في حاجات حسيتي لما هو، عشان احنا عارفين العلاقه بتاعت ربنا معاه بتفرق، بتشفي حاجات جواكي؟
1: اكيد.
0: ومش بس مش عايزه احد الموضوع في آسر عشان لو حد مش مرتبط بيسمعنا، عامه في علاقات الناس الحلوه اللي حواليكي بتحسي لما بدوكي حب فعلا في حاجات بتتشفي؟
1: اكيد طبعا يعني اكيد. انا بس بحس انه لو الشخص اللي انا بتعامل معاه ده ربنا في حياته فعلا بيعرف ان هو يدي حب، يعني ما ينفعش ان انا اخد حب من حد ما اختبرش محبه ربنا، لان هو مش هيبقى عارف المحبه الحقيقيه دي ايه. ده بجد يعني. لما يبقى معاكي ناس ما يعرفوش ربنا او صحابك او كده، تحسي ان هما بيحبوكي المحبه العاديه، بس مفيش المحبه اللي بجد اللي بتضحي واللي شايفاكي بطريقه كويسه من غير ما تعملي حاجه، واللي فعلا ممكن
0: وبتصبر
1: تبقي حاسه
0: عليكي يعني. المحبه اللي بتصبر دي خلي بالك مش سهله خالص،
1: وتبقي حاسه ان هما بيحبوكي لمجرد ان هما بيحبوكي.
0: مش محتاجه دي. بصي بقى، انت قلتي جمله اللي احنا هنقفل بيها، بس ان هما احنا ساعات كتير قوي نقعد، وانا بقفش نفسي في الحته دي، بحس ان انا محتاجه اعمل حاجات عشان هو تحبني، او بقى فاهمه عارفه لما تبقي شخصيات يعني مش عارفه انت وقعتي في الحته دي وفي وقت ولا لا، بس حاسه انا لو عملت كده هيحبني اكتر سنه.
1: طبعا لو هزرت الهزاره دي الناس هتحسني لذيذه،
0: والناس ساعات بتقول لك كده، بتقول لك ما تجربي مش عارفه ايه عشان يحبوكي او يعجبوا بيكي او تلاقي مكان وسطهم، اكن في دور المفروض
1: يعني. علشان بس ما نبقاش متلخبطين، هو في دور ان انا اشتغل على شخصيتي ودور تجاه العلاقات. يعني
0: أوكي.
1: انا ما ينفعش ما بسألش عن الناس وابقى مستنيه منهم بقى يعني ان
0: صح.
1: هم يعدوا لي بلاد،
0: صح.
1: بس في نفس الوقت انه لما انا تبقى علاقتي بالناس كويسه، لو هم علاقتهم بربنا حلوه هيوصل لي المحبه دي.
0: عارفه وانت بتتكلمي حسيت المحبه دي نوعها ايه؟ امان. يعني
1: صح.
0: في نوع من الامان كده اللي هو انا عارفه وانا في أسوأ حالاتي انا مقبوله محبوبه، لو انا في الفتره دي واقعه هلاقي اللي يسندني. وده يمكن المحبه بتاعت لما يكون شخص فيه علاقه بربنا، هو ده نوع الحب اللي بيدي للعالم، مش بيعرف يدي قوي.
1: صح.
0: العالم دايما مستني اعملي واحد اتنين تلاته عشان عارفه اكنه
1: هاي.
0: صح انت كده حبناكي خلاص. طب عايزاكي تقولي دلوقتي رساله لكل واحده بتسمعنا، وكانها جاي تعمل لك عندك سيشن ميك اب، وتقول لك انا شكلي وحش قوي وعمري ما حبيت شكلي، ويمكن وقت كتير في حياتها كانت بتسمع انت مش حلوه زي فلانه، انت شكلك مش حلو زي علانه، مقارنات. ساعات احنا مش بنحط نفسنا في مقارنات، خلي بالك، على قد ما اتحطينا يعني اتوجدنا بنقارن، فدي برضو عشان نطلع منها مش سهله قوي.
1: طيب اول حاجه هقولها انه نفسك غاليه قوي، فلازم تبقي عارفه كده، وهي غاليه علشان يعني يسوع قال كده وربنا قال كده، بكل حاجة ممكن تتعامل هو قال كده، هو جه ومات علشانك. فانت محتاجة تبقي فاهمة انه حتى لو الناس أساوا إليكي، حتى لو انت عندك مفاهيم غلط، اعملي حاجة كويسة لنفسك بانك تغيري المفاهيم دي.
0: واو.
1: ودي هتبقى حاجة بتغير حياتك كلها، ودي مشيئة ربنا لحياتك ان انت تعيشي اللي هو شايفه ليكي. فبغض النظر عن شكل أو الحاجات السطحية على قد ما هي بتفرق، لكن خليكي عينك على ربنا وعرفي هو شايفك إزاي.
0: بجد فرق معايا جدا، ونفسي فعلا كل بنت بتسمعنا النهاردة، مش عايزة أقول كلام بس فعلا زي ما هادو كانت بتقول، ناس كانت بتقولي حبي نفسك، وحاسة المفروض أعمل إيه يعني، أحب نفسي أعمل إيه؟ تعالي النهاردة جربي تحبي نفسك بجد بقى، مش اللي هو يعني تروحي كده تمشي الرحلة دي، علشان أنا حاسة مفيش حد فينا يستحق يبقى قاعد محشور في ليبل إنه مش حلو كفاية، إنه مش محبوب كفاية، إنه محتاج يعمل كتير قوي عشان يتحب. وزي ما أنت قلتي إحنا مش شغالة على نفسنا على الجنب مش عشان نحاول نثبت حاجة لحد. شكرا قوي يا ندوده، استمتعت. هنتقابل في حلقات كتير يا جماعه، استنونا المره الجايه تيبس اند تريكس عن الاي لاينر. شكرا.
2: يا رب اجعل حياتي شهاده لامانتك، وخليني اعيش كل يوم هدفي ابقى شبهك ومجد اسمك، باسم يسوع. أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. بعد عمر 102 سنة توفيت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الأم. ولدت عام 1900 وكانت مراسيم جنازتها في 9 أبريل عام 2002. 102 سنة تابع ملايين البشر في كل قارات العالم وداعها. كانت ترقد في كفنها في تابوت ضخم، وما أن أغلق التابوت على الجثمان حتى وضعوا إلى جوار التابوت، وضعوا فوقه تاجه المرصع بأفخر الجواهر وقطع الماس والأحجار الكريمة النادرة، وإلى جوار التاج صليب. التاج والصليب، التاج والصليب كلاهما يعبران عن مركزها وإيمانها، عن مسيرها ومصيرها. يعبر التاج والصليب عن حياتها الأرضية والأبدية، عن الحياة الوقتية والأبدية. التاج والصليب يعبران عما يتركه الإنسان وما يحتفظ به. إنه يترك التاج ويحتفظ بالصليب. ينتهي العرش والسلطة والجاه والمركز والقصر، ويبقى الإيمان. في الدقائق القليلة القادمة سوف نلقي نظرة على السماء. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوجه معكم وبكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ بهذه المناسبة تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27. يقول المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. أكرر الآية مرة أخرى، بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27. يوحنا 6 27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. من فضلك كرر الآية مرة أخيرة معي بكل احترام وتقدير. احفظ الكلمة تحفظك الكلمة. يوحنا 6:27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فاصل ثم نواصل حيث نلقي نظرة على السماء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي تحدثت عن رحيل الملكة إليزابيث الأم التي عاشت 102 سنة. وضعوا فوق تابوتها وضعوا التاج، تاجها المرصع الجميل الفخم الغالي والصليب. ولا يبقى للإنسان في عالمه هنا شيء على الإطلاق. واضح أننا دخلنا إلى العالم بلا شيء وأننا سنخرج منه بلا شيء أيضا. تركت التاج، فهل لها يا ترى حياة أبدية في صليب يسوع المسيح؟ فحين تنتهي الحياة بكل ما فيها تبقى الأبدية بكل أمجادها. تنتهي الدنيا وتبدأ السماء. بالمناسبة الكلمة الدنيا تعني الانخفاض، شيء الدني الدنو، الانخفاض الدنيا، وعكس ذلك عكس الدنيا السماء من السمو والارتفاع. والكتاب المقدس يحدثنا عن أن السماء مكان. هناك ثلاثة سماوات. السماء الأولى سماء الطيور التي نراها، والسماء الثانية هي سماء الأفلاك، والسماء الثالثة هي سماء الله. السماء الأولى سماء الطيور، الهواء الذي نتنفسه. عندما نغني ونرنم يا سيدي لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك، أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك. سماء الطيور وسماء الفلك. ثم السماء الثالثة هي سماء الله. إلى هذه السماء اختطف الرسول بولس كما نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12. اختطف إلى السماء الثالثة إلى الفردوس، وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. هذه هي السماء، هي سماء فردوس الله. تحدث يسوع مرة مع معلم اليهود نيقوديموس وقال له: إن كنت أقول لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. السماء إذن مكان، السماء مكان، نزل منها شخص المسيح وصعد إليها شخص المسيح، وفيها على الدوام شخص المسيح. المسيح والطريق إلى السماء. قال المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وعودة إلى حديث المسيح مع نيقوديموس، تحدث المسيح مع نيقوديموس وقال له الحادثة المشهورة. قال له: كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للسماء. وما دمنا نتحدث عن السماء، فدعني أذكر نفسي وأذكر كل واحدة وواحد فينا أن هناك ثلاثة شخصيات انتقلوا من الأرض إلى السماء دون الموت. الشخصية الأولى هي شخصية أخنوخ. أخنوخ تقي، عاش مع الله حياة تقية. عاش أخنوخ 365 سنة. يقول الكتاب: ولم يوجد، لم يعثر عليه أحد، لأن الله نقله. يمكن وهم بيتمشوا كل يوم مع بعض وأخنوخ بيتكلم مع ربنا، أخنوخ يقول لربنا خليك معايا شوية، وبعدين ربنا في يوم من الأيام قال له: لا، أنت غالي علي يا أخنوخ، تعال أسكن عندي على طول. والشخصية الثانية بعد أخنوخ هي إيليا، الذي صعد إلى السماء في مركبات فخمة عظيمة من نار. والشخص الثالث هو شخص الرب يسوع الذي صعد إلى السماء بعد أن أكمل فداءه وعمله وخدمته. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض
ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إنني أؤمن أن السماء مكان،

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أرحب بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أذكركم بالآية يوحنا 6:27، قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. يوحنا 6:27. تعالوا بنا من خلال ثقب الكلمة المقدسة نتلمس نظرة إلى السماء. في سفر الرؤيا أصحاح 4 نلتقي بهذا المشهد الجميل البديع، إذ يصور لنا يوحنا الرائي هذا المشهد عن السماء. يقول: إذا عرش موضوع في السماء. كم نشكر الرب من أجل السماء، لكن أجمل ما في السماء هو العرش، وأجمل من هذا العرش هو الجالس على العرش. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وحوله 24 عرشا. نشكر الرب من أجل الجالس الذي أكمل العمل. بعد أن أكمل العمل الفدائي صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة، حوله 24 شيخا. على العروش 24 شيخا جالسين، 24 شيخ جالسين، يمكن 12 منهم يمثلوا المؤمنين الذين أتوا من الأصل العبراني من الأمة اليهودية، و12 يمثلوا الأمم الذين أتوا للإيمان بالمسيح. إنهم في وحدة واحدة حول العرش الواحد، حول شخص الرب الواحد الذي أتى لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، الذي أتى صانعا سلاما.

0: من بين الاثنين، 24 شيخ جالسين. نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المقام البهي الجميل الجليل. بعضهم فقير، بعضهم ربما حكمت عليه الأرض، لكن هنا نراهم وهم يجلسون على العرش، يقول متسربلين بثياب بيض، ما أروع حياة النقاوة والقداسة في خوف الرب، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، يا له من تتويج رائع. ثم يقول الرب أنه إن الرائي نظر أربع حيوانات، الأربع حيوانات: الثور الذي ربما يرمز إلى الأمانة، والأسد الذي يرمز إلى القوة، والإنسان الذي يرمز إلى الذكاء، والنسر الذي يرمز إلى الرفعة. ربما هي تشكل الخليقة كلها، الكائنات كلها، وهذه الحيوانات أو هذه الكائنات الحية تهتف نهارا وليلا: قدوس قدوس قدوس الرب القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. والأربعة والعشرون شيخا يخرون ويسجدون ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين، وهذه الآية المحورية في هذا الأصحاح: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ما أروع هذا المشهد العظيم! كنيسة واحدة تضم كل المؤمنين في كل العصور من كل العالم، من كل الألسنة والشعوب والقبائل، وهم يسجدون وهم يعبدون وهم يمجدون شخص الرب. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء. ما بدأ به سفر التكوين أصحاح واحد بالخلق يختم به سفر الرؤيا ويقول: لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هل لك يقين في نوال الحياة الأبدية؟ هل حجزت مكانك في السماء بناء على الإيمان بشخص المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. والآن أتينا إلى تحدي التطبيق. كل واحد فينا يسافر إلى بلد أو يهاجر إلى بلد، يحول جزءا من ماله أو يحول كل ماله إلى البلد التي سيهاجر إليها. وأنا أقول لنفسي ولكل واحد فينا، ترى هل نحن نعمل فعلا للطعام الباقي للحياة الأبدية؟ هل تقول مع الرسول بولس: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ هل تقول معه: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح؟ هل تضع ثقلك وجهادك وإرادتك وحياتك وتقول: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل؟ إنني أصلي من كل القلب أن تضع الأبدية أمامك وأن تحول كل ما تملك لنوال الحياة الأبدية في المسيح. والآن إلى ختام الكلام. للرب بالروح اسجدوا في زينة الكمال، ولاسمه تعبدوا بالخوف والإجلال. هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربا على الكل. أمامه تيجانكم ألقوا بلا مهل، وتوجوه وحده ربا على الكل. بقوة لاسم يسوع أشدوا وأنشدوا، مع الملائكة له نكسو ونسجد. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

قلوبنا هتغني وتفرح بيك لحد ما تيجي يسوع. مش هنسمح للعالم ياخدنا منك، مش هنسمح للمشغوليات تاخدنا عنك، ولا الخدمة انها تاخدنا منك وتعطلنا عن الوقت الهادي معاك. هنفضل يا رب نغني بشوق وحنين لغاية لما يجي اليوم اللي نشوفك فيه وسطينا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء والأصدقاء مع بورتري صورة المسيح. أريد أن أعبر عن شكري وامتناني للرب من أجل كل مستمعة وكل مستمع يتواصل معنا ويكتب ويعلق ويسأل، ونحن على استعداد للتواصل معك. هناك فريق من الخدام متخصص ومتفرغ للإجابة عن الأسئلة. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح يتشكل عن طريق كلمة المسيح وعن طريق روح المسيح. تحدثنا كثيرا عن كيف تستفيد من الكلمة، اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق. وفي الحلقة الماضية تساءلنا مع التلاميذ، يا رب علمنا أن نصلي. وفي هذه الفرصة سوف أجيب عن سؤال هام جدا محوري، ما هي الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ الصلاة هي الصلة، هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. الصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح، هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. طفل وقف على شاطئ الأسكندرية رافع إيديه لفوق، إيديه الاتنين لفوق، جده عد عليه لقى رافع إيديه لفوق، جده راح مشوار ورجع لقى حفيده لسه رافع إيديه فوق، وبعدين بص لحفيده وقال له، حبيبي انت رافع ايديك لفوق ليه؟ قال له، لاني بطير الطياره بتاعتي يا جدو، الكايت، الطياره الورق. جدو رفع النظاره فوق ونزلها تحت، قال له، حبيبي انا مش شايف الطياره بتاعتك. الحفيد قال له، ولا انا كمان يا جدو مش شايفها، لكن الخيط في ايدي، الخيط في ايدي يا جدو. والصلاه هي الخيط، الصلاه هي الصله التي تربطنا بشخص إلهنا. والصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح. الصلاة هي الصلة، والصلاة هي تقديم الأشواق. لذلك تقدم إلى الرب بحمد، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. قل له، يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. الصلاة إذن هي الصلة، والصلاة هي تقديم أشواقنا لله في شخص المسيح. كيف نصلي؟ في ملاحظات كثيرة على كيف نصلي، سوف أبدأ في هذه الحلقة ببعض الملاحظات، لكنني سوف أكمل هذه الملاحظات في الحلقة القادمة. نمرة واحد، نموذج الصلاة الربانية هو المكت، هو المكت، هو مكت الصلاة. الصلاة الربانية، أبانا الذي في السماوات، واحد، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أول ثلاث طالبات في الصلاة تختص بالله، أبانا، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك. فنحن نتحدث إلى الله كالأب، ونحن الأبناء. لذلك لتكن صلاتك تلقائية، أبانا، أبانا الذي في السماوات. لذلك من فضلك اخرج برا المنشتات المحفوظة، واخرج برا التجمد في فرصة الصلاة، فأنت تتحدث مع أبيك السماوي. أول ثلاث طلبات تختص بعلاقتنا بالله كالأب، لذلك لتكن صلاتك تلقائية. حاجة تانية في الصلاة الربانية نتعلمها، تاني ثلاث طلبات في الصلاة الربانية تختص بالمؤمن وعلاقته بنفسه وبالآخرين والشيطان. لذلك نقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تختص بعلاقتنا بنفسنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وعلاقتنا بالآخرين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وعلاقتنا إذا كان لنا علاقة بالشيطان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لذلك الصلاة الربانية تقدم لنا مكت رائع. أول ثلاث طلبات تختص بالعلاقة مع الله، تاني ثلاث طلبات في الصلاة الربانية تختص بعلاقة المؤمن بنفسه وبالآخرين والشيطان. لذا علاقتنا مع الله أولوية مطلقة. لذلك يقول الكتاب لكن اطلبوا أولا، يقول يسوع اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. اعطي للرب أولوية في صلاتك. لذلك افتكر باستمرار أن الله هو أبوك. نعم، وإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. ما أروع وأقدس وأجمل وأكمل أول كلمة في الصلاة الربانية، أبانا أشكرك يا رب لأنك لم تعطني روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذت منك روح التبني الذي به أصرخ يا أبا الآب. فالروح نفسه يشهد لي أني ابن لك، وإن كنت ابنا فأنا وارث لله بالمسيح. له كل المجد في كلمته وكنيسته إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: اسمعوا أيها البنون تأديب الأبي، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة، وبكل مقتناك اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. اسمع يا ابني واقبل أقوالي، فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه لا تمر به، حد عنه واعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم، أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، أما طريق الأشرار فكالظلام لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ نحفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر.

اهلا بيكم في حلقه من برنامج عايز اعرفني. كلمنا قبل كده عن الكبرياء في حلقات، وعايز اقول افكار تانية عن الكبرياء في حلقات تاني، لكن عايز اقول مثلا ببساطه ان في حاجه من الحاجات اللي بتبين الكبرياء في حياتنا هو انه بقى بننتزع المديح من اللي حوالينا، ننتزع الشكر وننتظر الشكر من اللي حوالينا. صراع أليم إنك ما تبقاش بتنتظر المديح والشكر. ألم رهيب إنك تتسع خارج ذاتك. الاتساع خارج ذاتك بيقول إنك مش مستني التسقيف لكن مستني تدي، وده بيبقى ضد الكبرياء وبيصارع مع الكبرياء. نضج حقيقي إنك تقبل مثلا واحد غريب مختلف عنك، ما تبقاش عايز تفرض عليه رأيك لكن تسمعه وتسمع اختلافه وتقبله. حب إلهي بجد إنك تصبر على اللي حواليك. محدش عنده كبرياء بيقدر يصبر على فكرة. أنا عايزك تتغير وعايزك تكون زي ما أنا عايزه بسرعة، لكن كبريائي بيقولي أنا مش قادر أستحملك، أنا مش قادر أصبر عليك تاني، بالعكس أنا عايز أخلص منك، أنا عايز أخلص من قراراتك، عايز أخلص من الأفكار اللي أنت بتقولها، أنا مش عايز أكون موجود، كبريائي بيمنعني. واحدة من أعراض الكبرياء هو نسيان دور الناس الآخرين اللي حوالينا وناس بالفضل كله ليك، وقناعة تامة إنك أنت صاحب الفضل الأكبر. في كل مرة، في كل حاجة، في كل حدث، في كل حاجة بتعملها، افتكر تشكر اللي حواليك قبل ما تشكر نفسك. افتكر تكون بتسقف لهم قبل ما تسقف لنفسك. افتكر إن قبل ما تكون الناس بتقول إنك عملت ويسقفوا لك، تروح قايل يا جماعة أنا فلان وفلان وفلان وفلان ليهم الفضل في اللي أنا عملته دوت. افتكر دايما إنك تسعى إنك تدي التسقيف والمدح اللي حواليك. افتكر دايما إن ما يكونش بتنتظر طول الوقت المديح، ومش بس إنك تنتزع الشكر وكلمات الشكر من اللي حواليك. يا بختك لو مش بتسقف لك، يا بختك لو مش ظاهر، لأن ده بيقول إن أنت ما عندكش كبرياء، أو على الأقل حجمت الكبرياء في منطقة حلوة في حياتك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيقول، الله حي، صوته يملى الودان، صوته يملى القلب، صوته يدي راحة للكيان وللنفس ويدي راحة للقلب وانت ماشي معاه. ربنا بيقول بالسلام الداخلي، الله بيقول من خلال كلمته، الله بيكلمنا بالروح القدس الساكن فينا، الله بيكلمنا من خلال الأحداث المحيطة والأمور اللي بنكتس فيها. بس ربنا كمان بيكلم الناس اللي ليهم صفات معينة، المتوكلين عليه. لكن النهاردة عندي حاجة مهمة قوي قوي في متى 5-8، فأصحاب السعادة، أصحاب السعادة في التطوبات، طوبة يا بخت وهنا وسعادة الأشخاص دول. 9 تطوبات بس منهم تطويبة جميلة جميلة، يقول كده: طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني يعاينون الله؟ يعني يشوفوه، يعني يسمعوه، يعني ليهم علاقة قوية به. في الحقيقة موضوع نقاء القلب، يعني نقاء قلب، نظيف، قلب نقي، قلب طاهر. يقول كده: من قلب طاهر. قلب طاهر يعني واحد القنوات عنده مفتوحة، فلأنها مفتوحة شايف ربنا، مش بس سامعه، لا ده شايفه بيتحرك معاه. مزمور 66 عدد 18 بيقول: إن رعيت إثما في قلبي. يعني رعيت؟ يعني كبرت وحوط وما تبتش. يقول مش لا يستجب الرب لي، لا ده من أساسه لا يستمع الرب لي. صحيح بيقول في المزمور ده لكنه قد سمع، يعني قوانين الله بيقول انه ما يسمعش، بس المرة دي لطف بي. ليه؟ لانه ما كانش ينفع انه ما يجاوبنيش وما يكلمنيش، بس القانون الالهي انه كل مرة فيها خطايا او اثام مسطورة جوه القلب وانا محوط حواليها وما عنديش توبة، اقول لربنا انت ليه مش بتكلمني؟ طب تعالى حبيبي افتح القنوات وانا هقول لك ايه اللي على قلبي الوقت اللي جاي. تعالى اقول لك انه الخط الوقت اللي فات محتاج الاسلاك بتاعته تتظبط، في حاجات واقفه في السكه، الاستقبال عندك مش مظبوط، في عوائق واقفه في قنوات التواصل بيني وبينك. يقول رب زمان كان يقول للشعب كده: خطاياكم صارت فاصله بيني وبينكم، يعني عملت حاجز، فلا انتوا شايفيني ولا انا شايف، صحيح بس انتوا مش شايفيني، لا انا ادرس معك ولا انت سامعني. فيجي الرب هنا يقول لي انه انقياء القلب يعاينون الله، انقياء القلب يسمعون صوت الله، انقياء القلب في الحقيقه شايفينه، مش بس شايفينه لكن شايفينه وسمعينه. كم حد فينا يقول للرب فديني قداسة ليك، قداسة تشوفك وتسمع صوتك وميز صوتك من أصوات كتير حواليا. ربنا يديني الأيام اللي جاية إن أنا أكون إناء مقدس، إناء مقدس أخافه. وفي الحقيقة الرب قال كده على لسان بولس الرسول لتيمساوس في تيمساوس 2 عدد 21، بيقول: فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. وبعدين يقولي بقى مقدسا، جاية بين فصلتين في الكتاب كده، محطوطة لوحدها مخصصا، وبعدين يحط نافعا للسيد، وبعدين يقولي بقى مستعدا لكل عمل صالح. أنا نفسي أقول للي بيسمعوني والنفسي قبلكم أن الرب حطه مقدسا قبل نافعا، الرب حطه مقدسا قبل مستخدما أو نافعا. كأنه ربنا بيقول قداستكم عندي أهم من الخدمة، قداستكم بالنسبة لي أنه أنا أقدر أستخدمك وتقدر تسمع صوتي. يقول في عبرانيين 12-14: اتبعوا السلام مع الجميع. نص تاني من الآية خطير: والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش هتشوفه ولا تسمع صوته وانا عايش حياة مش مقدسة، في السر وفي العلن، قدام الناس وبعيد عن عينين الناس، في الأضواء أو بعيد عن رؤية الناس. وكأنه بيقول أنا يهمني قوي قوي قلبي يكون في تواصل مع قلبي، يكون مفتوح قلبي، يكون نقي ويكون مقدس. ده اللي على قلب ربنا يعلمه لنا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة بيسمعونا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية قنوات مفتوحة، قنوات مفتوحة فتقدر تعينه وتشوفه وتمشي معاه وتكلمه وتسمع صوته ويشور عليك. وكان الرب بيقول في قلوب بتعرف تاخد اللي على قلبي. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الرب الأيام اللي جاية عايز ناس متاحين قلوبهم أواني نظيفة تحمل
حضوره، أواني مقدسة، ولأنها مقدسة نافعة للسيد، مستعدة لكل عمل صالح في المسيح يسوع. بصلي من كل قلب ربنا يجهز القنوات ويجهز الأواني عشان اللي على قلبه لينا يقدر يدهولنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأمل.
1: عزيزي على الأمل، وصلني خبر بالمأساة اللي انت فيها. الرجل اللي في عهدتك آمن بالمسيح، وطبعا أنا مش محتاج أحذرك، ما تحلمش إنك هتفلت من العقاب، لكن ده لا يمنع إننا ممكن نستفيد من الموقف أقصى استفادة ونشتغل عليه بكل جهدنا. أولا أنا مش عايزك تيأس، ما تقلقش، كتير من أتباعنا من البشر ابتدوا في معسكر العدو اللي بيسموه الله، وإحنا بذكائنا الشديد عرفنا نشدهم لينا تاني. وخلي بالك إن عادات الرجل ده سواء العقلية والبدنية ما زالت في صالحنا. هقولك على سر مش هعزه عليك، تعرف إن من أعظم حلفائنا حاليا هي الكنيسة؟ أيوة زي ما بقولك كده، الكنيسة، بس مش الكنيسة اللي انت تعرفها المنتشرة في كل زمن وجذورها في الإيمان بتاعها قوي، دي للأسف كعبها عالي علينا قوي، عاملة زي الجيوش، جيش كده بألوية ورايات داخلة حرب وداخلة تكسب وبس. اعترف لك ان أجرأ قادتنا الكبار بيقلقوا جدا قدام الكنيسة، وانما من حظنا ان البشر الجهلة ما يعرفوش المعلومة دي. وطبعا مش هي دي الكنيسة اللي اقصدها، انا اقصد الكنيسة اللي في ذهن الرجل بتاعك. هو متخيل يعني ان الكنيسة مبنى ضخم، كتب قديمة مكتوبة بخط صغير، ترانيم منها الجاف ومنها اللي اصلا غلط، طقوس ما هوش اصلا فهمها. والكنيسة بالمفهوم ده تعتبر حليف قوي لينا جدا كشياطين، وبنستخدمها كتير علشان نكرهه في الايمان. الاهم من كل ده انك تخليه يبص حواليه، مهم جدا انه يشوف جيرانه جوه الكنيسة، اعتمد على النقطة دي، ما بتخيبش ابدا. خلي مخه يفضل رايح وجاي بين تعبير جسد المسيح اللي هو متخيله وبين الناس اللي يعرفهم كويس. خليه يركز في حد مثلا بينشز عن لحن الترنيمة، خليه ينشغل في الرجل اللي قدامه اللي لابس جزمة مقطعة، خليه يشوف الرجل التخين اللي قدامه والست اللي لابسه هدوم غريبة و و و. تأكد ان اول فكرة هتخطر في بال المؤمن ان دول اكيد مش مؤمنين، واكيد تدينهم في حاجة غلط. ليه هيفكر كده؟ اقول لك يا سيدي، لانه في مرحلته دي عنده فكرة في خياله عن شكل المؤمن وشكل الكنيسة، غالبا فاكر انه هيدخل يلاقي ناس بجناحات ومرفرفة وشكلهم ملايكة وقدسين، في حاجة منطبعة في ذهنه وهو ده الشكل اللي هو متخيله للناس اللي جوه. نصيحتي ما تسيبش الفكرة دي تهرب ابدا، خليها تركز وتتعمق في عقله اكتر واكتر، ابذل كل جهدك عشان تحسسه بخيبة واحباط. ويا سلام كمان لو ان مش بس مظهرهم غريب لكن كمان تصرفاتهم فيها اخطاء، يا سلام بقى لو الست اللي لابسه ملابس غريبه تكون كمان مدمنه قمار، او الرجل اللي جزمته مقطعه يكون كمان بخيل ومبتز. ساعتها كل اللي عليك انك تنسي المؤمن ده ان هو نفسه في عيوب. اوعى تخليه يتساءل، ما دمت انا نفسي كل عيوب وبعتبر اني مؤمن، فايه اللي يمنع ان الناس دي كمان تكون مؤمنه؟ فكرة في منتهى الوضوح لكن هنشغله عنها، هنقول له الناس دول منافقين وديانتهم كلها رياء. الغريب في الموضوع ان الله بيسمح بالحالة دي انها تحصل، مش بس في بداية الايمان لكن في كل بداية. لو طفل متحمس يتعلم لغة علشان بيحب يقرأ القصص هيتصدم بواقع التعليم، لو اتنين متجوزين جديد هيتصدموا بواقع الحياة العملية لما يضطروا يعيشوا مع بعض. كمان بيسمح ان المؤمن يتصدم بواقع الحياة الروحية وإنها مش خيال ومشاعر وانبهار زي ما هو فاكر. الله بيقوم بالمغامرة الجريئة دي علشان يحول البشر دول لأحباء وأبناء وخدام، وعاوزهم يحبوه لكن بكل حرية بعيدا عن العواطف والعادات. لكن لازم أحذرك، اوعى يفلت منك ويعدي مرحلة الجفاف الأولى بنجاح، اوعى، لأن بمجرد ما يبعد عن الاتكال على مشاعره هيبقى من الصعب جدا انك توقعه في تجاربه. واطمن، فرصتنا في النجاح كبيرة لأنه قضى وقت قليل قوي في معسكر الله، ملحقش يتعلم التواضع. اوعى تقلق كمان من الكلام اللي بيقوله في صلاته وهو راكع على ركبه وبيتكلم عن خطيته بحزن، ده كلام بغبغانات، هو من جواه شايف انه أفضل من كل اللي حواليه في الكنيسة وإن إيمانه صادق بينما إيمانهم هم نفاق. حافظ على الفكرة دي كويس، أنا مؤمن وهم منافقين. ختاما أتمنى لك التوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة

جدا يا رب، مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية، قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. وصل يا رب لمقابلات من عندك زي إليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس. مش بس عشان يعلمهم الطيران، لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حيرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حيرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي. تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة. الله يسمع الصلاة. آمين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

بكي وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. اجعلني

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 1 أكتوبر، حياة متبركة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إزاي يعيش المؤمن حياة ناجحة مزدهرة.
1: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. مزمور 1 والآيات من 1-3. سفر المزامير بيبدأ بكلمة حلوة قوي، وهي كلمة طوبة، وهي تعتبر الأساس لكل الآيات اللي بعدها، وبتكشف لنا عن بركات بتجري في اتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول بركات بتخرج من الرب للإنسان، والاتجاه الثاني من الإنسان للرب. ويلخص لنا داود السعادة والبركة اللي بيوعد بيها الرب الشخص المؤمن في عبارة واحدة معبرة قوي، وهي إن كل ما يصنعه ينجح فيه. فإزاي تقدر تكون الشخص ده المتبارك من الرب علشان كل حاجة تعملها تنجح فيها؟ داود النبي بيدينا الإجابة وبيشرح لنا 5 شروط علشان الكلام ده يتحقق. 3 من الشروط بتنهي عن حاجات سلبية، و2 بيشجعوا على حاجات إيجابية. المزمور بيبدأ بالجانب السلبي، فبيقول أول حاجة لازم على المؤمن إنه ما يمشيش ورا مشورة الأشرار، تاني حاجة ما يقفش في طريق الخطاة، تالت نقطة ما يقعدش مع المستهزئين. وبيكمل داود النبي في الجزء ده لنقطة مهمة جدا في حياة المؤمن، وهي إيه هو المصدر اللي بياخد منه المؤمن مشورته؟ وده موضوع مهم جدا، لأن المشورة اللي هتمشي وراها هي اللي بتحدد شكل حياتك. فإذا كانت مشورة أشرار، يعني مصدرها ناس بيرفضوا قوانين الله، فما يحقش ليك إنك تطالب ببركة الرب. وبعدين يقول لنا الجانب الإيجابي، فيقول المفروض على المؤمن إنه يكون اللي بيفرح قلبه هي شريعة الرب، وإنه يتأمل فيها ليل ونهار، لأن المصدر الأساسي لكل مشورة صح وحكيمة هي كلمة الله اللي هو الكتاب المقدس. فعشان كده لو مليت قلبك وذهنك بكلمة الله وكانت هي مصدر القيادة الوحيد لحياتك، فهتكون بركة الرب من نصيبك، وحياتك هتكون مليانة بالثمر. فلو تعبان من الفشل في حياتك وتعبان من كتر الإحباط، خلونا ناخد بالنا وننتبه كويس للمبادئ دي، اتأمل فيها كويس، وبعدها خد قرارك بإنك تطبقها عملي. هتغير شكل حياتك بالكامل، هتستمتع بحياة متبركة وناجحة، والله بنفسه هو الضامن للنجاح ده.
0: يا رب أنا بعلن إني هتبع مثال داود، وبتعهد قدامك إنه تكون شهادتك هي لذتي أهل مشورتي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأت.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. بعد عمر 102 سنة توفيت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الأم. ولدت عام 1900 وكانت مراسيم جنازتها في 9 أبريل عام 2002. 102 سنة تابع ملايين البشر في كل قارات العالم وداعها. كانت ترقد في كفنها في تابوت ضخم، وما أن أغلق التابوت على الجثمان حتى وضعوا إلى جوار التابوت، وضعوا فوقه تاجه المرصع بأفخر الجواهر وقطع الماس والأحجار الكريمة النادرة، وإلى جوار التاج صليب. التاج والصليب، التاج والصليب كلاهما يعبران عن مركزها وإيمانها، عن مسيرها ومصيرها. يعبر التاج والصليب عن حياتها الأرضية والأبدية، عن الحياة الوقتية والأبدية. التاج والصليب يعبران عما يتركه الإنسان وما يحتفظ به. إنه يترك التاج ويحتفظ بالصليب. ينتهي العرش والسلطة والجاه والمركز والقصر، ويبقى الإيمان. في الدقائق القليلة القادمة سوف نلقي نظرة على السماء، وقبل أن أسترسل في حديثي أريد أن

توجه معكم وبكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ بهذه المناسبة تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27. يقول المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. أكرر الآية مرة أخرى، بشارة يوحنا أصحاح 6 الآية 27، يوحنا 6:27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. من فضلك كرر الآية مرة أخيرة معي بكل احترام وتقدير. احفظ الكلمة تحفظك الكلمة، يوحنا 6:27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. فاصل ثم نواصل حيث نلقي نظرة على السماء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي تحدثت عن رحيل الملكة إليزابيث الأم التي عاشت 102 سنة. وضعوا فوق تابوتها وضعوا التاج، تاجها المرصع الجميل الفخم الغالي والصليب، ولا الفخم الغالي والصليب، ولا يبقى للإنسان في عالمه هنا شيء على الإطلاق. واضح أننا دخلنا إلى العالم بلا شيء وأننا سنخرج منه بلا شيء أيضا. تركت التاج، فهل لها يا ترى حياة أبدية في صليب يسوع المسيح؟ فحين تنتهي الحياة بكل ما فيها تبقى الأبدية بكل أمجادها. تنتهي الدنيا وتبدأ السماء. بالمناسبة الكلمة الدنيا تعني الانخفاض، شيء الدني الدنو، الانخفاض الدنيا، وعكس ذلك عكس الدنيا السماء من السمو والارتفاع. والكتاب المقدس يحدثنا عن أن السماء مكان. هناك ثلاثة سماوات. السماء الأولى سماء الطيور التي نراها، والسماء الثانية هي سماء الأفلاك، والسماء الثالثة هي سماء الله. السماء الأولى سماء الطيور، الهواء الذي نتنفسه. عندما نغني ونرنم يا سيدي لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك، أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك. سماء الطيور وسماء الفلك. ثم السماء الثالثة هي سماء الله. إلى هذه السماء اختطف الرسول بولس كما نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12. اختطف إلى السماء الثالثة إلى الفردوس، وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. هذه هي السماء، هي سماء فردوس الله. تحدث يسوع مرة مع معلم اليهود نيقوديموس وقال له: إن كنت أقول لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. السماء إذن مكان، السماء مكان، نزل منها شخص المسيح وصعد إليها شخص المسيح، وفيها على الدوام شخص المسيح. المسيح والطريق إلى السماء. قال المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وعودة إلى حديث المسيح مع نيقوديموس، تحدث المسيح مع نيقوديموس وقال له الحادثة المشهورة، قال له: كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للسماء. وما دمنا نتحدث عن السماء، فدعني أذكر نفسي وأذكر كل واحدة وواحد فينا أن هناك ثلاثة شخصيات انتقلوا من الأرض إلى السماء دون الموت. الشخصية الأولى هي شخصية أخنوخ. أخنوخ تقي، عاش مع الله حياة تقية. عاش أخنوخ 365 سنة. يقول الكتاب: ولم يوجد، لم يعثر عليه أحد، لأن الله نقله. يمكن وهم بيتمشوا كل يوم مع بعض وأخنوخ بيتكلم مع ربنا، أخنوخ يقول لربنا خليك معايا شوية، وبعدين ربنا في يوم من الأيام قال له: لا، أنت غالي علي أخنوخ، تعال أسكن عندي على طول. والشخصية الثانية بعد أخنوخ هي إيليا، الذي صعد إلى السماء في مركبات فخمة عظيمة من نار. والشخص الثالث

شخص الرب يسوع الذي صعد إلى السماء بعد أن أكمل فدائه وعمله وخدمته. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إنني أؤمن أن السماء مكان وأنها موجودة، وأن الرب يسوع في السماء، وأنه لا طريق لنوال الحياة الأبدية في السماء إلا من خلال شخص ربنا يسوع المسيح. هل لك يقين في نوال الحياة الأبدية؟ أصلي أن تفعل هذا، وأن تطلب من الرب أن يمنحك هذه الحياة بالإيمان بالمسيح. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أرحب بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أذكركم بالآية يوحنا 6:27، قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. يوحنا 6:27. تعالوا بنا من خلال ثقب الكلمة المقدسة نتلمس نظرة إلى السماء. في سفر الرؤيا أصحاح 4 نلتقي بهذا المشهد الجميل البديع، إذ يصور لنا يوحنا الرائي هذا المشهد عن السماء. يقول: إذا عرش موضوع في السماء.

كم نشكر الرب من أجل السماء. لكن أجمل ما في السماء هو العرش، وأجمل من هذا العرش هو الجالس على العرش. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش

0: اليهودية، و12 يمثلوا الأمم الذين أتوا للإيمان بالمسيح. إنهم في وحدة واحدة حول العرش الواحد، حول شخص الرب الواحد الذي أتى لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، الذي أتى صانعا سلاما بين الاثنين. 24 شيخ جالسين. نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المقام البهي الجميل الجليل. بعضهم فقير، بعضهم ربما حكمت عليه الأرض، لكن هنا نراهم وهم يجلسون على العرش، يقول متسربلين بثياب بيض، ما أروع حياة النقاوة والقداسة في خوف الرب، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، يا له من تتويج رائع. ثم يقول الرب أن الرائي نظر أربع حيوانات، الأربع حيوانات: الثور الذي ربما يرمز إلى الأمانة، والأسد الذي يرمز إلى القوة، والإنسان الذي يرمز إلى الذكاء، والنسر الذي يرمز إلى الرفعة. ربما هي تشكل الخليقة كلها، الكائنات كلها، وهذه الحيوانات أو هذه الكائنات الحية تهتف نهارا وليلا: قدوس قدوس قدوس الرب القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وال24 شيخا يخرون ويسجدون ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين، وهذه الآية المحورية في هذا الأصحاح: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ما أروع هذا المشهد العظيم! كنيسة واحدة تضم كل المؤمنين في كل العصور من كل العالم، من كل الألسنة والشعوب والقبائل، وهم يسجدون وهم يعبدون وهم يمجدون شخص الرب. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء. ما بدأ به سفر التكوين أصحاح 1 بالخلق يختم به سفر الرؤيا، ويقول: لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقك. هل لك يقين في نوال الحياة الأبدية؟ هل حجزت مكانك في السماء بناء على الإيمان بشخص المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قال المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. والآن أتينا إلى تحدي التطبيق. كل واحد فينا يسافر إلى بلد أو يهاجر إلى بلد، يحول جزءا من ماله أو يحول كل ماله إلى البلد التي سيهاجر إليها. وأنا أقول لنفسي ولكل واحد فينا: ترى هل نحن نعمل فعلا للطعام الباقي للحياة الأبدية؟ هل تقول مع الرسول بولس لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ هل تقول معه: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح؟ هل تضع ثقلك وجهادك وإرادتك وحياتك وتقول: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل؟ إنني أصلي من كل القلب أن تضع الأبدية أمامك، وأن تحول كل ما تملك لنوال الحياة الأبدية في المسيح. والآن إلى ختام الكلام: للرب بالروح اسجدوا في زينة الكمال، ولاسمه تعبدوا بالخوف والإجلال. هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربا على الكل. أمامه تيجانكم ألقوا بلا مهل، وتوجوه وحده ربا على الكل. بقوة لاسم يسوع أشدوا وأنشدوا، مع الملائكة له نكسو ونسجد. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، آمين.

تعالوا نعلي الرب إلهنا. بيقول كده الكتاب: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. إلهنا سيد كل الأرض، اللي بيده مقاصير الجبال، خزائن الجبال له. تعالوا نعليه لأنه فوق الكل، وفي الأيام الصعبة هو برضو موجود، هو معنا طول الوقت.

هاليلويا الإله القادر على كل شيء، الراعي الصالح. ترنيمة الجاية بتقول كده، لأنه اسمه برج حصين، عشان كده بيركض إليه الصديق ويتمنع. لا عوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. عشان كده تعالى وإعلن إنه إله كل نعمة، إله الرحمة والإحسان والأمان، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. قال لي ما تخافش في خروجك وفي دخولك من الخطر، أسترك من ريح وإيدي، تبقى مظلة طول الوقت. وقت الخطر، وقت الأزمات، وقت الصعب، هيفضل هو لينا مرساة النفس الثابتة والمؤتمنة.

هسترك من ريح وإيدي مش ضيطم منه، ده يدينا سلام، وسلام الله الذي إليه دعيتم هو ده اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا، هو ده اللي يدينا سلام بالليل، هو ده اللي نطمن فيه، نلقي كل رجائنا بالتمام عليه. صخر الدهور الذي لا ينعس ولا ينام حافظنا، الإله القدير لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت.

مش زي العالم تدينا، ومدام روحك عايش فينا قصده تمن السلام ده الدفع في الصليب، هو سلامنا، هو شفائنا، هو رجانا، هو معانا طول الوقت، مش متفاجئ ولا مستغرب ولا مذهول من وقت الضلمة والبرية اللي بنعدي فيه، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عشان كده تعالى املأ قلبك بالسلام، واعلن انه سلامه هو اللي يحفظ قلبك وأفكارك. كل التحديات دي قدام سلامه العجيب، قدام رئيس السلام تدوب قدامه. تعالوا نعظم الرب كده واحنا بنعلن انه سلامه يفوق كل عقل.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بورتري صورة المسيح. وصورة المسيح تنطبع في حياة كل ابن وابنة عندما نقبل شخص المسيح فاديا ومخلصا لنا في حياتنا. وتحدثنا في حلقات كثيرة سابقة عن أساسيات لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها، ومن ضمن هذه المتغيرات ومن ضمن هذه الأساسيات لكي نتغير إلى صورة المسيح الخلوة اليومية مع شخص المسيح. كالتفاح بين شجر الوار، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. في آخر حلقة من بورتري صورة المسيح تحدثنا عن الخلوة اليومية، وقلنا ما هي الخلوة؟ قلنا الخلوة اليومية هي الفرصة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله، تستمع فيها إليه في الكلمة، وتكلمه في الصلاة، وتبتهج به في الترنيم. وتحدثنا عن أهمية الخلوة. الخلوة فرصة للتلذذ بالرب وللتعبد للرب ولنوال قوة للنصرة من الرب وللقيادة العملية. وفي هذه الفرصة أريد أن أتحدث في نقطة هامة جدا. ما هي عوائق الخلوة؟ ما هي عوائق الخلوة اليومية مع الرب؟ سأذكر مجرد مفاتيح لعوائق الخلوة اليومية. نتيجة الإرهاق، في الغالب نحن نبدأ اليوم من النوم. أنت بتنام إمتى؟ وبتعمل إيه طول اليوم؟ لو فكرت أنك تاخد الخلوة اليومية بتاعتك في آخر اليوم، في الغالب أنت هتنام. واحد كنت بقول له لو هتاخد الخلوة اليومية في آخر اليوم وانت هتنام، قال لي أنا أفضل أنام مع ربنا على أني ما أخدش الخلوة اليومية. حلوة، بس ده مش أفضل الحلول. عشان كده أنا أشجعك أنك أنت تبدأ الخلوة اليومية في وقت لا تكون مرهق فيه. من ضمن عوائق الخلوة مشكلة السرحان، عدم التركيز. وعدم التركيز والإرهاق بيمشوا مع بعض، أو كمان المكان اللي أنا موجود فيه مكان غير مريح، مكان فيه دوشة، مكان فيه خروج ودخول كتير. لذلك اختار المكان المناسب الذي تأخذ فيه خلوتك. كمان عدم تحديد وقت ثابت. في الغالب أي عادة بتنشأ من تثبيت المكان وتثبيت الزمان. عشان كده أنا أشجعك من كل قلبي، اختار مكان مناسب، في تهوية مناسبة، في إضاءة مناسبة، وثبت الوقت الذي فيه تأخذ الخلوة اليومية مع الرب. أشجعك أن تبدأ الخلوة اليومية في الصباح، هذا سنتحدث عنه لاحقا. كمان عدم المعرفة بكلمة الله، الجهل بكلمة الله. هبتدي منين؟ بعضنا بيبتدي دايما من سفر التكوين وبينتهي عند سفر التكوين، يعني ما بيكملش. مرة واحد قلت له هتبتدي الخلوة بتاعتك ازاي؟ قال من سفر الرؤية. من فضلك ما تعملش كده، لكن أدعوك أن تبدأ بسفر قصير، بسفر سهل، وأن تستمر في قراءة الكلمة. عدم معرفة كيف أصلي. طب أنا في الخلوة أنا هقرأ الكلمة وهصلي. عدم معرفتي بكيف أصلي. لأجل ذلك أتى التلاميذ لشخص الرب وقالوا له: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. وسوف نتعرض لموضوع الكلمة والصلاة في حلقات قادمة، لكن أمر مهم جدا يحرمني من الخلوة اليومية هو وجود خطية في حياتك. وجود خطية في حياتك، دايما بقول إن كل البنزين الموجود في كل الدنيا لا يمكن أن يملأ تنك بنزين لعربية صغيرة جدا جدا جدا جدا. الخرم الموجود في تنك البنزين هيخلص البنزين اللي في العالم كله دون ما يمتلئ. لذلك إن كانت هناك خطية موجودة في حياتك فأنا أدعوك أن تعترف بها. إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، لكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أدعوك في هذه الفرصة أن تسأل نفسك: ما هو العائق الذي يحرمني من متعة ولذة وبركة الامتياز أن آخذ خلوة يومية منتظمة مع الرب؟ هل هو الإرهاق؟ السرحان؟ عدم تحديد وقت ثابت؟ عدم وجود مكان مناسب؟ عدم معرفة الكلمة؟ عدم معرفة كيف أصلي؟ أم وجود خطية في حياتي؟ وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتريه صورة المسيح، أدعوك أن ترفع صلاتك: يا رب غيرني إلى أروع وأكمل صورة، إلى صورة المسيح نفسها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أترككم في رعاية الرب وأمنه، والرب معكم.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
2: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب، لا تبطئ.

اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات عايز اعرفني. في الحلقات دي بنقعد كده ندور على حاجات بقينا متأقلمين معاها وعايشين معاها، سواء افراد او جماعات، ونكون عايزين نغيرها. حاجة من الحاجات اللي سايدة دلوقتي حالة الاكتئاب. بيقول عنها الرسول بولس الحزن المفرط، ان شخص يبقى في اكتئاب، ان شخص يبقى مش عايز يعيش، ان شخص يبقى مش مبسوط. الحقيقة ده بيؤدي في وقت كتير الانتحار. هنحكي عن الانتحار في حلقة تانية، بس الفكرة ان ازاي لفت نظري كده مثلا انه اتقال في الكتاب المقدس عن رب يسوع وهو داخل بستان جسيماني وهو بيصلي انه اكتئب. حاجة غريبة قوي. ناس كتير بتصنف الاكتئاب، بتصنف الحزن المفرط ده على انه خطية او حاجة غلط. لكن لما بولس الرسول يقول حتى أيسنا من الحياة، لما إيليا يقف وبعد ما وقف في مشهد مهوب على جبل الكرمل يقف بعدها ويروح ويبقى عايز يقعد لوحده ومكتئب وحزين، يعني الاكتئاب وارد أن يجي لناس كتير، وارد أن يجي لي، وارد أن يجي لك، وارد أن يحصل حزن بتتربط فيه لوحدك وتبقى محصور جوه ذاتك وما بتشوفش غير نفسك. الحقيقة أمر مميت بجد، أمر مميت، لأنه بيحصل لكل الناس، بيحصل للخدام، بيحصل للناس اللي حتى ما يعرفوش ربنا خالص، بيحصل للناس المسيحيين، بيحصل للناس اللي ما بيؤمنوش بربنا أصلا، بيحصل لأي دين في أي حتة في أي مكان، أن يبقى عندك حزن مفرط. اسمعوا الكلمات اللي بيقولها الرسول بولس، بيقول كده: لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. يبتلع، كأن بير عميق يقع فيه الشخص ده ويتبلع من الحزن. عايز أقولك إن واحدة من أسباب الحزن المفرط ده هو الوحدة، إنك تبقى لوحدك. واحدة من أسباب الاكتئاب إنك تبقى لوحدك. الاكتئاب بيبقى عايزك تبقى لوحدك وياخدك لوحدك أكتر وأكتر وأكتر. عشان كده أشجعك إنك لو حاسس بكده أوعى تبقى لوحدك. دور على حد تبقى معاه، دور على حد تشكي له همك، دور على حد تطلع من جواك اللي مضايقك، دور على حد تقول له أنت زعلان ليه، دور على حد تصرخ معاه، دار على حد تتمشى معاه، دار على حد تقول له أنا مش قادر أنا تعبت. اوعى تكون لوحدك. الشيطان عايز ياخدك لوحدك، عايز ياخدك في الوحدة، ولما ياخدك في الوحدة تحزن، لما ياخدك في الوحدة تكتئب، وانت مكتئب ممكن تاخد قرارات كتيرة تندم عليها وبعدين تقول يا ريتني ما كنت عملتها. من فضلك، من فضلك، لو انت حاسس بحزن رهيب، لو انت حاسس باكتئاب رهيب، دار على شخص، دار على رفيق، دار على شريك تتكلم معاه وتشترك معاه وتشارك معاه حزنك.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

أهلا بكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. الله بيتكلم بكل ظروف بكل الأحداث، الله بيتكلم بطرق طبيعية، وإن شاء الله يتكلم كمان بالإعجاز، بيتكلم يتكلم من خلال أمور كتير، بس واحدة من طرق الله العجيبة يتكلم بالرؤى والأحلام، يتكلم بالظروف والألام، يتكلم بالأشخاص المحيطين، يتكلم بالشركة والصلاة. لكن النهاردة الله بيتكلم من خلال كلامه. تقول لي دي فزورة؟ لا، الله بيتكلم من خلال كلمته. حب قوي قوي الكلام اللي موجود في تيمساوس الثانية 3:15، بيقول له: وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. وراح قال في عدد 16 تيمساوس الثانية 3:16، وعلى فكرة في حاجات كتير 3:16، يوحنا 3:16 وتيمساوس الثانية 3:16، سبع حاجات 3:16 هتلاقي عندك حاجة غنية قوي. يقول كده: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. كل الكتاب هو موحى به من الله. كلمة وحي معناها أنفاس الله. وأقول لك على طريقة متجربة: لو أنت قاعد وفي روح صلاة وخشوع ومد ودانك لربنا، هتسمع أنفاسه تملى ودانك. كتاب هو كلمة الله الحية، كتبه أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فدي كلمة ربنا. ربنا لما حب يقول لنا اللي جوه قلبه قالهولنا في كلمته في الكتاب المقدس. يتكلموا رجال الله عن كلمته، واحد يقول له: سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. لا يمكن لا يمكن طريق يبقى مضلم وانا باني حياتي على الكلمة، كلمة الله الحية. وعلى فكرة المسيح شخصيا قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. الحق اللي شقين، المسيح يقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. لكن كمان يقوله في يوحنا 17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. فالحق اللي شقين، المسيح وكلمته. أنا منفعش أقول للمسيح أنا بحبك بس مش قادر أقعد قدام كلمتك. فيجي ربنا يقول لي: أنت عايز تعرف اللي في قلبي وتعرف كلامي؟ أقعد مع كلمتي. هوشع 4:6 في آية خطيرة جدا، أغلبنا حافظ تلت الآية دي. تلت الأول من الآية بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ولو التلت الأول ده حافظينه، هتلاقي على التلت الأول ده وانت بتسمعني إشعياء 5:13 يقول: سوبي يا شعبي لعدم المعرفة. في متى 22:29 يقول: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. عدم المعرفة بيجيب هلاك وسبي وضلال. لكن يقول في التلت اللي في النص: ولأنك رفضت شريعة إلهك أرفضك أنا حتى لا تكن لي. ترفض كلمتي أرفضك من خدمتي. يقول: أنا مدارس أحد، أنا تسبيح، أنا عبادة، أنا تدبير. ربنا بيقول اللي يخدمني يقعد مع كلمتي، واللي يرفض كلمتي أرفضه من خدمتي. بس التلت التالت خطير، مرة عمل لي صدمة لما ركزت فيه. يقول: ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. دي البوصلة اللي ربنا مدهلنا. لو أنا ناسي شريعة الرب، إزاي هقدر رب ولادي في مخافة الرب؟ طب ربيهم على أي أساس؟ المؤمن اللي ماسك في كلمة الله. بحب قوي قوي مزمور واحد يقول: طوبة. وفي مزامير اسمها مزامير أصحاب السعادة، كلمة طوبة يهنا أو يالا سعادة. ففي مزامير تبدأ بكلمة طوبة، أصحاب السعادة. مين أصحاب السعادة؟ طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. فإذا سلك يقول كده: في طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. بصوا التدرج، لو سلك سلك يعني مشي، هيجي منظر يشده يقف، ولو وقف هيجي حد يقول له: ايه طب تعبان ليه ما تتفضل ترتاح. اللي سلك هيجي له يوم يقف، واللي وقف هيجي له يوم يقعد. طب مال ده لذته في ايه؟ يقول: لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في اوانه، وكل ما يصنعه ينجح. أنا بحب الآية دي قوي، اللي لذته في كلمة الرب كل ما يصنعه ينجح، يعطي ثمر في أوانه، وكل ما يصنعه ينجح. عايز أصلي الناس بيسمعونا، وصلي النفس: يا رب افتح شهيتي لكلمتك. كل ما تكلم الله فيه في كلماته لنسمع فيه صوت من الله. يعني ربنا قال هنا اللي تعارض مع كلمة ربنا ما يبقى الصوت، وربنا ما بيناقضش نفسه. ربنا اللي قاله في كلمته لا يمكن يرجع فيه، ربنا قال وكلامه موجود. تحب تعرف كلام ربنا؟ اسمع صوته من كلمته. وانت قاعد قدامه كل يوم هيقولك على اللي في قلبه.
وصلي ليك وليكي ربنا يفتح شهيتنا لكلمة الله، والرب معاكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأمل.
1: عزيزي على الأمل، وصلني خبر بالمأساة اللي انت فيها. الرجل اللي في عهدتك آمن بالمسيح، وطبعا أنا مش محتاج أحذرك، ما تحلمش إنك هتفلت من العقاب، لكن ده لا يمنع اننا ممكن نستفيد من الموقف اقصى استفادة ونشتغل عليه بكل جهدنا. اولا انا مش عايزك تيأس، ما تقلقش، كتير من اتباعنا من البشر ابتدوا في معسكر العدو اللي بيسموه الله، واحنا بذكائنا الشديد عرفنا نشدهم لينا تاني. وخلي بالك ان عادات الرجل ده سواء العقلية والبدنية ما زالت في صالحنا. هقولك على سر مش هعزه عليك، تعرف ان من اعظم حلفائنا حاليا هي الكنيسة؟ ايوة زي ما بقولك كده، الكنيسة، بس مش الكنيسة اللي انت تعرفها المنتشرة في كل زمن وجذورها في الايمان بتاعها قوي، دي للأسف كعبها عالي علينا قوي، عاملة زي الجيوش، جيش كده بألوية ورايات داخلة حرب وداخلة تكسب وبس. اعترف لك ان اجرأ قادتنا الكبار بيقلقوا جدا قدام الكنيسة، وانما من حظنا ان البشر الجهلة ما يعرفوش المعلومة دي. وطبعا مش هي دي الكنيسة اللي اقصدها، انا اقصد الكنيسة اللي في ذهن الرجل بتاعك. هو متخيل يعني ان الكنيسة مبنى ضخم، كتب قديمة مكتوبة بخط صغير، ترانيم منها الجاف ومنها اللي اصلا غلط، طقوس ما هوش اصلا فهمها. والكنيسة بالمفهوم ده تعتبر حليف قوي لنا جدا كشياطين، وبنستخدمها كتير علشان نكرهه في الايمان. الاهم من كل ده انك تخليه يبص حواليه، مهم جدا انه يشوف جيرانه جوه الكنيسة، اعتمد على النقطة دي، ما بتخيبش ابدا. خلي مخه يفضل رايح وجاي بين تعبير جسد المسيح اللي هو متخيله وبين الناس اللي يعرفهم كويس. خليه يركز في حد مثلا بينشز عن لحن الترنيمة، خليه ينشغل في الرجل اللي قدامه اللي لابس جزمة مقطعة، خليه يشوف الرجل التخين اللي قدامه والست اللي لابسه هدوم غريبة و و و. تأكد ان اول فكرة هتخطر في بال المؤمن ان دول اكيد مش مؤمنين، واكيد تدينهم في حاجة غلط. ليه هيفكر كده؟ اقول لك يا سيد، لانه في مرحلته دي عنده فكرة في خياله عن شكل المؤمن وشكل الكنيسة، غالبا فاكر انه هيدخل يلاقي ناس بجناحات ومرفرفة وشكلهم ملايكة وقدسين، في حاجة منطبعة في ذهنه وهو ده الشكل اللي هو متخيله للناس اللي جوه. نصيحتي ما تسيبش الفكرة دي تهرب ابدا، خليها تركز وتتعمق في عقله اكتر واكتر، ابذل كل جهدك عشان تحسسه بخيبة واحباط. ويا سلام كمان لو ان مش بس مظهرهم غريب لكن كمان تصرفاتهم فيها اخطاء، يا سلام بقى لو الست اللي لابسة ملابس غريبة تكون كمان مدمنة قمار، او الرجل اللي جزمته مقطعة يكون كمان بخيل ومبتز، ساعتها كل اللي عليك انك تنسي المؤمن ده ان هو نفسه في عيوب. اوعى تخليه يتساءل، ما دمت انا نفسي كل عيوب وبعتبر اني مؤمن، فايه اللي يمنع ان الناس دي كمان تكون مؤمنة؟ فكرة في منتهى الوضوح، لكن هنشغله عنها، هنقوله الناس دول منافقين وديانتهم كلها رياء. الغريب في الموضوع ان الله بيسمح بالحالة دي انها تحصل، مش بس في بداية الإيمان لكن في كل بداية. لو طفل متحمس يتعلم لغة علشان بيحب يقرأ القصص هيتصدم بواقع التعليم، لو اتنين متجوزين جديد هيتصدموا بواقع الحياة العملية لما يضطروا يعيشوا مع بعض. كمان بيسمح ان المؤمن يتصدم بواقع الحياة الروحية وإنها مش خيال ومشاعر وانبهار زي ما هو فاكر. الله بيقوم بالمغامرة الجريئة دي علشان يحول البشر دول لأحباء وأبناء وخدام، وعاوزهم يحبوه لكن بكل حرية بعيدا عن العواطف والعادات. لكن لازم أحذرك، اوعى يفلت منك ويعدي مرحلة الجفاف الأولى بنجاح، اوعى، لأن بمجرد ما يبعد عن الاتكال على مشاعره هيبقى من الصعب جدا انك توقعه في تجاربه. واطمن، فرصتنا في النجاح كبيرة لأنه قضى وقت قليل قوي في معسكر الله، ملحقش يتعلم التواضع. اوعى تقلق كمان من الكلام اللي بيقوله في صلاته وهو راكع على ركبه وبيتكلم عن خطيته بحزن، ده كلام بغبغانات، هو من جواه شايف انه افضل من كل اللي حواليه في الكنيسة وان ايمانه صادق بينما ايمانهم هم نفاق. حافظ على الفكرة دي كويس، انا مؤمن وهم منافقين. ختاما اتمنى لك التوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: فعبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، مفيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

باصين على ايدك واثقين انك هتشبعنا. حياة مختلفة من النهاردة، نطرح كل الاكلين

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين,
1: أمين.

0: هللويا.
1: امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 2 أكتوبر، النوم في طمأنينة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الله هو المصدر الوحيد للشعور بالأمان.
1: أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. مزمور 3 والآيتين 5 و6. بسلامة اضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. مزمور 4:8. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. مزمور 127 عدد 2. واحدة من أعظم إعلانات الكتاب المقدس إن النوم هو عطية بيديها الله للي بيحبهم. كلمة الله بتقول إن الله بيعطي حبيبه نوما. في وقت داود كان بيعاني من ضغوط كتيرة، كان متحوط بالأعداء من كل ناحية وحياته مهددة بالخطر، كان بيتكلم عن ربوات الشعوب المصطفين عليه من حوله، وبالرغم من كده وفي وسط المعاناة دي اختبر بركة إنه ينام في سلام وطمأنينة. في الحقيقة في سببين للموضوع ده. السبب الأول، داود بيقول لأن الرب يعضدني، مزمور 3 وعدد 5. والسبب الثاني، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني، مزمور 4 وعدد 8. وده معناه إن الأمان في حياة داود كان معتمد بالكامل على الرب فقط، مش على الظروف أو أي إمكانيات مادية أو أي وعود من بشر، لكن أمانه معتمد على وعود الله الثابتة اللي ما بتتغيرش أبدا. ففي كل ليلة لما بيجي وقت النوم، داود بيعلن إن حياته متكرسة للرب بالكامل، فيقدر ينام وهو حاطط ثقته في الرب، وعارف كويس إن الرب هو اللي بيحفظ نفسه في أمان، وعشان كده هو يقدر ينام ويصحى من غير قلق أو خوف. للأسف في كتير الأيام دي مفتقدين الشعور بالأمان، فلما بيجي وقت النوم بيحسوا بانزعاج وخوف وحيرة بسبب قلقهم وانشغالهم بالحاجات اللي عدوا بيها من خلال اليوم واللي بتكمل معاهم لليل. عشان كده إذا كنت واحد من الناس دي، فأنا بدعوك إنك تتعلم الدرس ده من داود. خلي الرب دايما هو المصدر الوحيد لشعورك بالأمان، واستقبل بالإيمان عطيته، النوم في سكون وطمأنينة.
0: يا رب أنا بأؤمن إنك بتحبني وإنك خلتني أختبر عطية النوم في هدوء وطمأنينة. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

0: انا دايما بحب اقعد مع رندا عشان رندا كواليتي تايم، يعني دايما بتقعدي معاها 1 to 1، عمرك ما بتطلعي فاضيه، عمرك ما تحسي ايه ده يعني بنضيع وقت. فبحب قوي الاعداد بتاعتنا اللي على الجنب، يعني عارفه لما بشوفك وسط الاسبوع حتى لما اتقابل كتير بحس برضو بتوحش ان احنا نقعد لوحدنا، عشان بحس ده بقى اللي احنا بتباني فيه بجد.
1: دايما عندك حاجه تقوليها.
0: بتباني قوي. عارفه رندا، وانا بفكر في حلقتنا فعلا اللي جاي في بالي ان بحس ممكن الناس تبص لرندا من بره وتحس يعني رندا ناقصها ايه بجد، يعني حلاوه. طبعا مش هنتكلم على الجمال، بس بجد اللي هو كل حاجه يعني تبدو من بره اكنها مثاليه، وقليلين قوي اللي يعرفوا التحديات اللي انتي بتواجهيها كل يوم وما بتخلص، يعني التعب اللي في جسمك اللي على طول، وانك اصلا هنا بعيدة عن اهلك واللي تعرضتي له وانتي هنا بعيدة عن اهلك. يعني عايزاكي تحكي لي كده اكتر عن مشاعرك وانتي في تحديات ما بتخلص، وخليني انا بعدين اقول حاجه، بس عايزه اسمعك الاول في الحته دي.
1: فهمت ليه مش راضيه تقولي لي موضوع الحلقه؟ بتحطيني تحت الامر الواقع قدام الميكروفون. ماشي يا ليزا،
0: خلاص.
1: ماشي يا ليزا. طبعا في كل انسان كده جوه في طفل ما بيرضاش يكبر بسهوله، يعني في حاجات كده بترجعي لها للطفوله بتحدد دلوقتي انت مين، بتفكري ازاي، ردود افعالك عامله ازاي، بتخافي من ايه، بتتشجعي من ايه. العادي بتاع يعني انت بتقولي شكرا، بتقولي لي شكلك حلو، الحاجات دي اللي هي ماليش فضل فيها، ما بعتبرهاش كومبلمنت، اعتبرهاش شكلك حلو. طب يعني اعمل ايه؟ يعني عملت ايه عشان يبقى يعني اتولدت كده عينيا زرقاء؟ اصلي عندنا عينين زرقاء في العيله. واو عينيك زرقاء ليه؟ واو انا مالي، انا ما عملتش حاجه،
0: ما دفعتش فلوسها فعلا.
1: في حاجات ايه ده طويله، طب يعني اهلي طوال، يعني عادي. في حاجات كده اللي هو ليه ده ميزة ما عرفش يعني، فما بتوصل ليش يعني. في كومنت كده لما سبيشلي اللي بتكون شعرك حلو، طب ماشي يعني اتولدت بشعري كيرلي فعامل ايه يعني؟ مش حاجة بتاعتي، غير على لما تقولي لي مثلا برافو عليك اشتغلتي على الحتة دي زبطتيها، بقيتي بتقري حلو، بقيتي بتناقشي حلو، بقى عندك كاريزما في التفاعل، حاجة انا اشتغلت عليها. هدخل الكومنت واخدها واقول لك ثانك يو شجعتيني بنتي، بس عمري ما هتشجع من تعليق انا ماليش فضل فيه. فاهمة قصدي؟ يعني ابتداء من أول تعليق ليكي اللي هو الشكل من بره، ما لا يعني لي شيء أمانة، مش بتفلسف ولا بقول
0: عارفة
1: عشان أبهرك بها. أمانة ما بيوصل ليش أي كومبلمنت على حاجة ما ليش تعمى فيها. يمكن مرات إذا لبسي حلو فأنا ليا دخل إن أنا حطيت اللون ده مع اللون ده، بس إن أنا شعري النهاردة حلو ولا إذا شكلك لطيف لا يعني لي شيء. إيه اللي جوه بقى؟ تراكم طبعا، قلت شويتين تحديات. طبعا اني انا سبت بلدي وانا 28 سنة، انا حد كان بحب بلده وبحب شغلي، بحب شغلي، كنت مهندسة معمارية، كنت بحب شغلي، كنت مسؤولة عن الشباب في خدمتي مع الشبيبة، كنت احب تواجدي هناك. بحب اهلي جدا، احنا الاردن قليلين ففي امان كده في العدد الصغير،
0: عارفه
1: يعني كلنا بنعرف بعض. تخبطي في ده بيبقى ابن خال ابن عم كده، لازم تلاقي شبكه كده تلاقي كل الناس تعرف بعض. فالسكيل ده المقاس ده لما كبر كده والرب دعاني لي وعارفه بالظبط امتى وفين وكان فين وايه الايه وايه المكان وايه الكورس اللي خدته ونداني لتوسيع تخوم، ما فهمتش يعني ايه. وبعد كده يا لهوي ده مش توسيع تخوم، انا طلعت من 5 مليون ل 120 مليون بوبوليشن. فيعني كانت نقله مش سهله، يمكن سهله عشان هي عرب في بعض، سهله عشان في دايره الايمان ودايره الخدمه، سهله لاني شويه كنت بعرف ماجد، كان بقى اصحاب فتره كده من بعيد لبعيد من غير اي اغراض الصداقه لان كل حد في بلده. كان في شويه حاجات مريحه كده، فلما اتنقلت كانت سهله، دخلت في الخدمه على طول. وكان ده يعني الا الناس اللي عايزه تتجوز تطلع برا البلد، المهم قوي تكون مشغوله ومشغول لما تطلع المكان الجديد، عشان ده بيخفف خفف من الهوم سيكنس بقى، وان انا عايزه ارجع بلدي. جيت هنا وفقدت ناس كثيره من عيلتي خلال اخر 8 سنين، فوق 10 أشخاص، ودايره قريبه جدا، يعني اب وام واخت وجوز اخت وعمتين وخاله يعني وتيتا تيتين. فكان صعب ما تكونيش موجوده، تحسي وانا كان لازم اكون موجوده، طب انا بروح بزور، لا هو مش نفس الحاجه. وبعد كده بخلص على فكرة أول حد غالي بيروح عليك عشان بتوافقيني ولا لا، لما بيروح لك حد غالي على قلبك أول واحد خلاص كده في مشاعر بتتشل،
0: بيحصل فريز
1: كده عشان مش عايزة تحسي بقى.
0: أيوة.
1: يعني لو حسيتي هتتضايقي هتتوجعي هترجعي يا لهوي طب أنا
0: هتخش
1: كنت أعمل حاجة
0: مش هتطلعي منها أصلا.
1: بس فالتاني حد لما بيروح ما بيبقاش مشاعرك للحدث نفس مشاعر الأول، شوك أول تروما كده مع آخر حد. يعني أنا أختي راحت من سنة بالظبط، صحية جدا ما فيهاش أي مرض ولا حتى في عندي حاجات في العيلة بس ما مش ورثة أي حاجة من دول. برين أنيوريزم ده كده عيب خلقي واحد بالمش عارفة كم ألف في المية اللي هو مين ده راحت إزاي كده في لحظة كده راحت غيبوبة 3 أيام اليوم الثالث كانت رايحة، فاللي هو إزاي وكان جوزها متوفي قبلها ب5 سنين فدي كانت تروما للعيلة، عندها 3 شباب أصغرهم 15 سنة. فكل الأحداث دي بتبقى بتشلي مشاعرك تجاهها. أيوة. عشان ما تحسيش. في تحديات، عندي دايما مشاكل في ظهري، انا طويله ومن يومي عندي مشاكل في الظهر، بتمشي الحياه بتمشي ليزا يعني.
0: لا بس الحياه مش بتمشي يا رندا، انا بحس فيكي حاجه بقى وده نفسي كل حد بيسمعنا، انا بحس دايما انت بتعرفي تشكري ودايما بتختاري انك تبقي في الوسط خدمه ووسط انك تقدمي رساله ووسط انك تعملي حاجه. انا ما اعرفش ازاي يعني هو يمكن يكون اختيار فعلا بس انت ما بتسمحيش لحاجه تعطلك، يعني حتى مع اخر حوار معها واللي حصل وقد ايه كانت صدمه انت وقفتي شويه ورجعتي تاني يعني فاهمه، اخدتي وقتك وما انا ما اعرفش بتعملي ازاي بس انا بحس دايما ان انت مش بتشكي. عمري ما سمعت بتشكي من ظهرك ومن رجلك الحقن المستمر اللي بتاخديه، حتى وانت بتقوليها بتبقى كاجوال
1: لما بشتكي بتوجع بزياده بتصعب عليا نفسي امانه. يعني لما بقعد اشتكي بحس خلاص الدمعه هتفر من عيني خلاص بقى، يعني هتعمل ايه الشكوى اصلا هي مش هتساعدك. انا جيت لليزا قلت قعدت اقول لها بصي انا ظهري اتدمر النهارده وانا ليه كده وليه مش عارفه ايه واشتكي انت مش هتساعديني غير انك سامعاني مشكوره بس انا هتصعب عليا نفسي فبقى موجوعه وصعبانه عليا نفسي. أيوة. نفس زاد الجهاز يعني
0: فبلا حقيقيه جدا
1: لان ربنا يعني انا اللي اختبرته اليزا مش تاني مش بروح عن الامور بس انا دايما مختبره بقالي سنين عمري يعني. انا بالنسبه لي في لاين كده اوف مشاعر جنب الاحداث، فانا مثلا يعني دلوقتي لما اختي راحت وحزنت قوي طب ما هي لما كانت اختي قبل ما تروح كانت موجودة بس كان ممكن برضو يكون عندي مشاعر سلبية لحاجة تانية وتالتة، فمش هينفع نعيش شغالين بالمشاعر السلبية، هتلاقي حاجة تحزني عليها تتضايق عليها تحسي ليه أنا ليه يا رب بعيد ليه أنت مش شايف ليه مش سامع ليه مش حاسس.
0: دخلت في الحوار ده قبل كده مع ربنا؟
1: دخلت وطلعني يعني كان هو اللي طلعني للأمانة، لأن السلام الله ده الذي يفوق كل عقل اللي بيحفظ القلب والفكر اختيار، بس ده أنا بالنسبة لي معنى النعمة في الكتاب المقدس، ده الاختبار ده علاقتي بي. بصي مش إن هو يعني مع جوزني جوازة هايلة بموت في ماجد
0: احنا متأكدين
1: اداني ولدين حلوين واشكر ربنا عليهم، بس الأحداث دي بتديكي سعادة كده مش وقتي مش قادر أقول وقتي لأن ماجد قاعد معايا كتير والعيال يا رب يديمهم نعمة في حياتي بس أنا قصدي الفرح ده ثمر روح قدس عايش جوايا. مش هستنى بقى الأسباب المعينة اللي بتطلع وتنزل، يعني الثابت هو اللي أنا همسك فيه. إيه ثابت؟ ده ربنا، ده سلام ربنا، ده وعد، ده متعطالي من غير ما أتعب فيه بس أنا لازم أطلبه، لازم أكون عند مجاري المياه عشان تكون شجرة مليانة ورق أخضر حلو وكل ما يصنع وينجح لازم الشخص ده يبقى مزروع عنده. مش بقول خالص أنا دلوقتي أنا عندي مطبات طبعاً عندي مطبات، مفيش حاجة اسمها أن أنا بنوا مع ربنا فأنا رشقت فوق لا، إحنا في حياتنا وإحنا طالعين للعالي بنكون طالعين ونزلين طالعين ونزلين، عمرها ما بتبقى خط مستقيم إن أنا هثبت في الرب وهطلع، لا مرات كتيرة بعدي علي أوقات صامتة قدام الرب ومرات ببقى زعلانة منه ومرات بدبدب في حاجات معينة بس في محيطه، يعني لأن بقول له بص ما تشيلش مني أي مشاعر بس خليني لازقة فيك كده.

0: يعني انا اعتقد عمري ما قليل قوي بسمعك بتحكي لنا احنا مشاعر، في الغالب بتروحي عند ربنا تخلصيها وتطلعي لنا بقى بال
1: ومرات عارفه الصوره دي لما بيقول دير جاد وبعدين فيها
0: دموع.
1: خمس ست سبع دموع وبعدين ايمان، يعني مرات تبقى مش حتى لازم تقولي له لانه هو فاهم، انت بس متواجده في محضره وواخده منه سرقه منه السلام. انا ده بالنسبه لي الاختبار، بغض
0: ايوه.
1: النظر عن الظروف، عن الحاجات، عن الصحه، عن اي حاجه.
0: انت قبل كده او انت دايما علمتيني حاجه وبجد شوفي قلتيها من زمان قوي بس لغايه النهارده انا قاعده بيها، بتقولي دايما امسكي في ربنا في وقت، بتقوليها كده بالكلمه من فضلك قوليها بقى للي بيسمعوه.
1: بحاول
0: ايوه يعني وقت ان الدنيا حلوه، علشان ده اللي بيبقى كريدت للوقت الصعب. هل ده اللي انت فعلا اختبرتيه يا رندا؟ يعني بما ان انت تحديات بلا نهايه، هل بتحسي فعلا في الوقت ده لما بتمسكي بتحفظي البايبل وبتحفظين البايبل، يعني في حاجات بتعمليها طول
1: بتحفظي انت
0: الوقت؟
1: بتحفظي
0: لا
1: معايا؟ لا ضحك.
0: انا حافظ صعب عندي، بس اقصد على طول بتعملي حاجات، هل بتحسي ان ده بيسندك فعلا في الوقت الجاي؟
1: يعني انا دايما بقول الجمله دي ثانك يو عشان بتفكريني فيها، انا بحبها جدا.
0: ايوه
1: بقول دايما لما بيجي الوقت الصعب بتبقى كده في سهم الله كده بينزل عليك، ده مصطلح مصري مش اردني.
0: ايوه
1: في كده بيبقى شوك، والتروما بتخليك ساكت موجوع مش عارف تتكلم، لا تقول له ليه عملت كده، ولا تقول له ساعدني حتى، ولا تقول له، بتبقى خلاص نازل عليك شلل معين. فاللي هيسعفك في الموقف الصعب ده الاثمار اللي انت عملته في وقت البحبوحه اللي هي الوقت الحلو وقت اللذيذ. فما تاخدش الوقت اللذيذ على ان انا خلاص مش محتاج الزق في ربنا، ده الوقت اللي تستثمر فيه اللي هيطلع معك كلام او مش كلام او اهات في الوقت الصعب. وده فعلا بيسند يا ليسا، يعني مرات كتيره تطلع ايه ده انا حافظاها دي، بس يا لهوي انا عايزه اقولها لك قوي بقى، عايزه اقولها لك قوي، مش عايزه اقول معاها اي حاجه. تبقى مرات ايه طالعه وعد طالع وماسكه فيه ولا كلمة تانية، في هي مش طول صلاة.
0: ايوه هي مش بالطول فعلا زي ما انتي بتقولي، ممكن تبقى حتى دموع بس. او جربتي انه بيطبطب عليكي؟ يعني ايه مرة حسيتي ربنا طبطب عليا بطريقة؟ اكيد كتير، بس عارف في اوقات كده في لمسات معينة
1: أيوة.
0: بتحسي اكن طبطبة كده او بيصالحك بطريقة بتبقي واصلك قوي، يعني تحسي ده انت
1: ده انت. ويعني عندي كم حاجه كده فاكراهم وعارفاهم، ومرات بقعد اقول له فاكر يا رب لما عملت كده، انا محتاجه واحده تانية كده افكره فاهم. مرات اقعد اضحك كده، مرات بصلي صلوات كده واقول يا رب اكيد بيضحك دلوقتي عليا. مرات كنت بدور على حاجه، فاكر البتاع ده هو كان هنا، فكرني من فضلك حطيته فين كده. اللي هو انت حاسس بالمشاعر دي بس خليك معايا. بس في طبعا اوقات طبطبه ما كانش مفهوم التعزيه، ومرات كنت اشك هو انا سرقاني السكينة ولا ده سلام الله. عارفة دايما عندي الحوار ده، هو أنا مغيبة؟ هو أنا in denial؟ هو أنا في الغيبوبة؟ أنا في مية اللفت؟ كل المصطلحات المصرية
0: أنا مسل ما أنا أخذ بالي.
1: ولا أنت، ولا ده هو سلام الله الذي فوق العقل؟ يعني الهدوء اللي بتديهوني ده، أنا بجد مغيبة ولا انت قاصد يا رب؟ ولا هو ده فعلا السلام؟ يطلع ده السلام يا اخواتي اللي يطلع ده السلام اللي بنشرح عنه ونقول
0: ايوه الله.
1: وجربت عشان ما بقاش بقى تو بقى اللي هو في السايد اللي لازق، لا في اوقات تانية ببعد، بيبان في ردود افعالي، بردود بطريقه تفكيري، بيبان في قد ايه انا اجي كده مع الناس او مع نفسي حتى، في رستلسنس. يعني انا عارفه، يعني عارفه لما تحطي رجلك كده تقعدي تهزي برجلك في حته كده،
0: ايوه
1: يعني، وبكون عارفاها كده اول ما ببعد عن، ما ببعدش عن ربنا بس ببعد عن العلاقه الانتيمتي اللي هي قاعده قدامه بيكلمني واكلمه. واوقات كتيره بتضيع مني، مرات كانت بالشهور مش عارفه اقعد بس اسرقها. يعني انا بقول كل حد مش عارف يقعد القعده اياها اللي احنا بنقول كوايت تايم او الخلوه بتاعتك او القعده الهاديه مع ربنا، اسرقها في وسط اليوم عشان ما اقولش ان انا ما خدتش خلوتي النهارده. ماشي مش هاخد خلوتي النهارده، بس هسرق كده لاي خبطه واحده اللي هي الصلوات السهميه دي. اسرق كده بس بينك وبين الرب.

0: انا عارفه ان يومك زحمه، يعني انت برضو حياتك زحمه قوي قوي. هل حاسه انه بالزحمه دي ستيل لا ده حاجه اساسيه؟ يعني انا عاجبني حوار اسرقها دي، لان ساعات احنا الستات او انا شخصيا عشان شخص بحب اعمل حاجه بيرفكت، وانا عارفه انك كده. لو ما صحيتش الصبح واخدت الكواي تايم بكره، يعني عارفه بحس لا اكيد مش النهارده خلصنا، بحب الحاجه تبقى مظبوطه، وانا عارفه انت كده. فهل ده شفتي بعدين او في وقت كنت بتعملي كده وبعدين حسيتي لا انا حلوه اصلي اسرقها؟
1: ايوه
0: دي
1: اسرقها أيوة. وانا سايقه في العربيه انا الغيوم بالنسبه لي بتكلمني، بتكلم عربي انا في الغيوم قوي، يعني
0: مش عارفه ازاي يعني.
1: بضرب كده سانست تحفه بالنسبه لي، في حاجه كده بتخليني اكلم ربنا في الغيوم. فمشواري للشغل دايما بلقطه فبسرق كده شويه حاجات.
0: واو. طب رندا، نفسي تقولي حاجة لكل واحدة بتسمعنا عندها تحديات مختلفة، ممكن تبقى جسدية أو نفسية، عشان أنا عارفة إنك جربتي كل التحديات. نفسي أولا عايزاكي تقولي لها مشاعرك في الوقت ده. ناس بتفتكر إن إحنا يعني أو ساعات بنتلام، فاهمة مالك مقفورة مالك ليه بتاع، وساعات لما بتاخدي على الوجع الناس بتحسسك أكن ما أنت متعودة. ازاي يا جماعه ما لسه بتوجع؟ يعني دي ممكن حاجه حتى نتكلم فيها قبل ما نقول رساله، بس انتي مش بتحسي كده ساعات؟ الناس بتحس ما انت متعود، يعني مثلا مع خامس خبطه دي مش اول خبطه يا رندا يا جماعه، ستيل بتوجع يعني.
1: يعني انا من نوع، انا رندا من الناس اللي مش اللانجوج بتاعتي ان انت تيجي تحس معايا وتعيط معايا وتعيطني. انا مش كده، يعني انا هتلاقيني يعني بتزوي حاجة صغيرة تفكرني في حاجة، أدخل في أي حتة عيطت دقيقة وأطلع أم أوكي. يعني أنا مش من النوع اللي I open up بأي حاجة أنت عايزة تعرفيها عني. أيوة. I will open up، ما عنديش أي مشكلة
0: مشاعر
1: أي
0: لا،
1: بس مشاعر كده مش عشان بحتفظ فيها. تاني أنا بحس لو أنا حزنت على نفسي أو حزنت نفسي أو الناس تانية حزنتي ما بحلش الموضوع، يعني بيكبر.
0: دي نقطة بالنسبة لي أول مرة أفكر فيها على فكرة. يعني بالعكس انت قلتي حاجه صح، لان انت وفعلا في ناس ممكن تقول لك يا حرام وبتاع، فتحسي ده انت طالعه انا فعلا يا حرام بقى
1: او ايه ده، هو انا يا حرام وانا مش عارفه
0: ده انا لازم اعيط اكتر بقى.
1: صح.
0: طب تقولي ايه لكل حد فعلا بيحطي في تحديات؟ وساعات بيبقى اقول لك حاجه، ساعات الواحد بيبقى صعب يمسك قوي في ربنا في الوقت ده بالذات، لانه وبالذات برضو انه يعني انت بيبقى عندك ساعات ايمان وبتبقي متاكده، بس في اللحظه دي كل ده بيروح على الجنب.
1: طبعا لا، في حاجات كتيره بتزعزعك والتحديات والتجارب. لو واحده ما خبطتكيش، انا عارفه يعني في حاجه اسمها نيو ليفل نيو ديفل، دايما في حرب روحيه على اي ليفل انت روحي فيه. فلو انت شاطره في دي هتتخبطي في حاجه اكبر اعمق بتوجع اكتر. انا بس اللي بقوله يعني بالنسبه للتحديات بتاعتنا، السلف توك ده مهم جدا، ده تلات ارباع الحل. أنا بقول لنفسي إيه عن المشكلة اللي حصلت معي، وبكلم ربنا عليها إزاي. يعني أنا لو حزنت على نفسي هعرف أنزل تحت، مش هعرف أطلع.
0: صح.
1: أنا لو رصيت كتبت جنب بعض الحاجات التحديات أمانة يا ليزا مش هرفع راسي.
0: أيوه.
1: بس أنا يعني السلف توك ده مهم جدا. ومش هستنى الدنيا تبقى حلوة عشان أبقى هابي. يعني أنا السعادة دي، الفرح ده اللي من حقي، ده ميراثي. صح. من رب، وده حاجة متعطالك كده على طبق من فضة. هتاخديها تمد إيدك ولا لأ؟ ولا هتستني الدنيا تبقى كويسة؟ مش هتبقى كويسة، أوعدك كده بشرة صارة لكل من يسمعنا عمره ما الدنيا تبقى حلوة.
0: أيوه.
1: مش هتبقى، لأن في العالم يعني الرب قال إنه هيكون لكم ضيق، في العالم هيكون لكم ضيق. فده وعد ربنا، بس ثقوا أنا خطر لبت العالم، فأنا هديك النصر، أنا هديك الفرح، ومن حقك سلام ومن حقك

0: تمسكي بالسلام ولا تدوري يعني لو عايز تتنكدي دلوقتي هعيط لك على قدام الميكروفون دلوقتي في ثانيه ممكن لو سبتيني كلمتي نفسي عن اوجاعي هعيط لك حالا. فانت هتختار الباب ده ولا الباب ده، انت هتختار تشوف الحاجه البوزيتيف، تشوف التشكيل، تشوف ايد ربنا، تصدق ان هو غلب اوريدي ومعاك في ظهرك، ولا هتاخدها بدراعك وتحزن على نفسك وتقول للناس على وجعك وتحزن انت وهم على وجع يعني.
1: صح، انت قلتي اصلا، انت عارفه لسه من قريب كنت بعدي بتحدي كده، وعارفه التحدي اللي هو يا رب مش بنخلص يعني، رب ما عندكش حاجه جديده يعني بجد. وانا برضو في الصعبانيات دي، وانا لما بخش فيها بقى انا عكسك، انا احب اعيط ونعيط ونجيب ناس تعيط يعني. بس فعلا ادركت زي ما انت بتكلمي دلوقتي، انا مستغربه لانه الكلام فعلا فرق جدا، لان انا حسيت انا طلعت من اليوم ده انا حاسه ايه الحياه دي بقى، فعايزه انهار اكتر. وبعدين فوقت نفسي زي ما انت بالسلف توك.
2: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم، وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية، انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بيحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب وهنسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لي لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.